0: موجك تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

ليه ما بينامش ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
0: خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكاناً بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: حاسس بحب جديد ماليني ده الإحساس وأنا هنا جنبي أغلى الناس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس،
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني،

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: وما تسمع اللي يخدعك أنت معلم، وما تسمع اللي يخدعك أنت معلم.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أهلا بكم في راديو الوسط، صوت السهل الأخضر. نلتقي معكم هذا الصباح في يوم الخميس، ونبدأ برامجنا بتلاوة من القرآن الكريم يتبعها دعاء نستفتح به يومنا. نسأل الله أن يجعل أيامكم سكينة وبركة، وأن يحفظ أسركم. فأصغوا معنا، بارك الله فيكم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة.

0: الوطن.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
3: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
3: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
3: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
3: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
3: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
3: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
3: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
3: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
3: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
3: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
3: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
3: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
3: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
3: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
3: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
3: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئياً غائماً بين 19 و28 درجة. وغداً يبقى الوضع غائماً جزئياً بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكراً لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم.
3: اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
6: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط، نشرة الأسعار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
3: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
4: راديو واسات، لا voix de la plaine verte.
5: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
4: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
5: فكان وهم، كلموك عن برلين فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

قدر خاب البيت الصبي يوم ما لب الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة ميت دق دق ناقص الخطر من دونك ما بعيش أحسن خط عمري.

0: صرت عليك في السهر
1: من دونك ما بعيش لحظة بهالعمر وطيت لك صوت الكون وبنزل لك الأمر انت عندك كل الكون.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

ايه ما بينامش ده لو عشق الاحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي

0: Radio Wasat, la voix de la plaine verte.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
0: والآن ننتقل إلى ذاكرة الزمن.
3: راديو الوسط، ركن الحديث.
0: أهلا بكم أيها المستمعون الأكارم عبر أثير راديو الوسط. أنا عصام معكم في هذه اللحظات من راديو الوسط، ولدينا قصة يجب أن تروى عن العلم والصبر. نعود بالذاكرة إلى الوراء، إلى عام 859 ميلادي، الموافق للعام 245 هجري. في مدينة فاس المغربية، قررت امرأة ذات رؤية بعيدة أن تصنع التاريخ. إنها فاطمة بنت محمد الفهرية، المعروفة بفاطمة الفهرية، التي أسست جامعة القرويين. لقد كانت فاطمة الفهرية شخصية بارزة في تاريخ التعليم الإسلامي، ومثلت دور المرأة المبادرة في العلم. تذكروا أن تأسيسها للجامعة كان تحدياً كبيراً للمرأة في ذلك الوقت، بالرغم من معوقات المجتمع التقليدية. تصور امرأة تبني صرحاً علمياً يبقى شامخاً لأكثر من قرون طويلة. بدأت القرويين كمؤسسة صغيرة، ثم توسعت لتصبح مركزاً هاماً للعلم والفكر في العالم الإسلامي. لم تكن القرويين مجرد مدرسة دينية كما يظن البعض خطأً. الواقع أن التعليم فيها كان أوسع بكثير، حيث قدمت علوماً متعددة مثل الفقه الإسلامي والنحو والطب والرياضيات. وتعتبر القرويين أول مؤسسة تمنح شهادات علمية، ويقال أنها كانت تمنح إجازة في العلوم. تضم القرويين مسجداً ومكتبة ومدارس، وتحتوي المكتبة على مخطوطات نادرة وثمينة. مر من هذه الجامعة العريقة علماء مشهورون مثل ابن خلدون وابن العربي. ولم تقف حدود تأثير القرويين عند العالم الإسلامي، بل أثرت الجامعة في الحياة الفكرية في أوروبا. حدث ذلك عبر المسلمين في الأندلس، الذين نقلوا كثيراً من العلوم والمعارف المكتسبة هناك، مسهمين في تشكيل النهضة الأوروبية. ظلت الجامعة صامدة رغم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ، واستمرت بنيتها على مدى الأجيال. إن قصة فاطمة الفهرية تدعونا لمراجعة بعض الأفكار المسبقة. الفكرة القائلة بأن المرأة كانت معزولة بالكامل عن الحياة العلمية في الإسلام تحتاج إلى مراجعة تامة. فعبر التاريخ الإسلامي
4: كانت هناك نساء بارزات ساهمن في العلم والثقافة تماماً كما تفعل نساؤنا اليوم في كل مكان من أرضنا الطيبة. العلم ليس حقراً على أحد، والبذرة الصالحة تثمر ولو بعد حين.
0: يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو واسطة، وزيارة موقعنا الإلكتروني radiowasta.net.
5: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasta.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowasa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasa.net وتابعونا على Facebook, Instagram وTikTok.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowasa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكراً لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
0: والآن ننتقل إلى ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
8: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئياً غائماً بين 19 و28 درجة. وغداً يبقى الوضع غائماً جزئياً بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
0: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
9: راديو الوسط، أسعار السوق.
10: أهلاً بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026.
11: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
12: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.500 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowassat.net وتابعونا على Facebook, Instagram و TikTok.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
5: والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
13: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة.
14: نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت.
15: وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
14: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
10: وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعتنا واستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وسط. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
6: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت، وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
16: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
17: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
18: والآن ننتقل إلى نافذة على الحياة.
3: راديو الوسط، ركن الحديث.
19: أهلا بكم يا أحبة في راديو الوسط. أنا عصام، ومرارا أتذكر أيامي الأولى في الأرض وبين السواقي. كنت أسمع دائما صوت الطبيعة يختلط بأنغام بعيدة تدخل إلى القلب بلا استئذان. اليوم نخصص الحديث عن ملك الآلات الموسيقية في الثقافة العربية، إنه العود، تلك الآلة الوترية التقليدية العريقة في منطقتنا. تاريخ العود يعود إلى العصور القديمة، وقد وجدت أدلة على استخدامه في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة.
20: حتى أجهزة الذكاء الاصطناعي الحديثة التي تقرأ الأخبار لا تستطيع تذوق دفء صوته ولو شربت آلاف أكواب القهوة.
21: تمتاز آلة العود بصوتها الدافئ والعميق، وهذا الصوت يعتبر رمزا أساسيا للموسيقى العربية التقليدية. من أشهر صانعي العود في التاريخ العربي زرياب، وينسب لزرياب تطوير العود وزيادة أوتاره. يختلف العود عن الآلات الوترية الغربية بعدم وجود دساتين على عنقه، وهذا يمنح العازف حرية أكبر في اختيار النغمات والمقامات. يرمز للعود دائما باعتباره ملك الآلات الموسيقية، وذلك بسبب مكانته الكبيرة وقدرته على التعبير عن المشاعر بعمق. مقامات الموسيقى الشرقية تلعب كثيرا على العود، وهي جذابة لأذن المستمع العربي لأنها تحمل جزءا كبيرا من التراث والهوية. يشار إلى أن أثر العود امتد أيضا إلى أوروبا، حيث شهد أثره في ظهور آلات مثل اللوت في العصور الوسطى. هناك مدارس مختلفة لعزف العود في العالم العربي، مثل المدرسة العراقية والمدرسة المصرية، ولكل مدرسة تقنياتها وطرقها المميزة. يعتبر العود جزءا لا يتجزأ من التكوين الموسيقي في العديد من الدول العربية، وهو يستخدم في الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة على حد سواء. من الفروق بين أنواع العود المتعددة اختلاف الحجم والشكل بين العود الشرقي والعود التركي. يمتاز العود التركي بصوت أكثر حدة.
22: يقال في المجتمع الموسيقي العربي
4: أن العازف الجيد يمكنه نقل المستمع إلى أماكن زمنية ومكانية مختلفة، وذلك من خلال نغماته المميزة. العود يلعب دوراً رئيسياً في المناسبات الثقافية والاجتماعية العربية، من حفلات الزفاف إلى التجمعات العائلية البسيطة. يلاحظ أن العود يتم تدريسه الآن في العديد من المعاهد الموسيقية حول العالم، وهذا دليل واضح على أهميته وتأثيره العالمي.
8: تخيلوا معي كيف لقطع خشبية وأوتار مشدودة أن تحمل ذاكرة شعوب بأكملها.
4: الأيام تمر والزراعة تعلم الإنسان الصبر، تماما كما يتعلم عازف العود ضبط أوتاره بحنان. حافظوا على أصالتكم وابقوا دائما قريبين من المعنى الجميل في تفاصيل حياتكم.
22: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب radio.wasat وموقعنا radio.wasat.net.
5: شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radio.wasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radio.wasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
11: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
23: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
11: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
23: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
11: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
23: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
11: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
23: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
11: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
23: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
11: وكيف تضمنون المصداقية؟
23: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات بل تبنى خبرا بعد خبر.
11: كلمة أخيرة للمستمعين،
23: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
11: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
22: والآن ننتقل إلى الموجز الاقتصادي.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
24: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفر لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027، وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفر أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
22: والآن ننتقل إلى حوار الأسرة.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
25: أهلاً بكم في حوار الأسرة. نناقش اليوم قيمة الحكايات في عصر السرعة. هل نروي حكايات لأطفالنا أم نتركهم للشاشات؟ مروة، هل تقرأين الحكايات لنباتاتك لكي تنمو أسرع؟
26: أهلاً أيمن، النبات يحتاج للصبر لا للسرعة. أروي لها حكايات عن الجذور والأرض لتعرف كيف تصمد أمام الرياح.
25: بشكل منطقي هذا جميل، لكن طفلي يبحث عن زر التخطي في القصة. الحكايات القديمة مملة للجيل الرقمي.
26: ببساطة، الطفل الذي لا يصبر على حكاية لن يصبر على بناء مستقبله. الحكاية مثل البذرة، تحتاج وقتاً.
25: الحياة اليوم تفرض إيقاعاً مختلفاً، نحن في عالم الخوارزميات لا عالم الخيال والقصص الطويلة يا مروة.
26: أنت تتحدث عن الخوارزميات وتنسى روحك؟ ألم تشكو لي قبل أيام من احتراق عينيك بسبب شاشة هاتفك؟
25: العمل يتطلب ذلك، لا يمكنني الهروب من المهام المتراكمة فقط لأستمع إلى حكاية خيالية عن ألف ليلة.
26: يا للسخافة، تشتكي من الإرهاق وتعود لنفس الدائرة؟ التكنولوجيا التي تدافع عنها هي التي تسرق هدوءك النفسي.
25: الهدوء النفسي لا يغني عن الإنتاجية يا مروة. هل سنقضي أيامنا في سرد الحكايات تحت الزيتون؟
26: نعم، تحت الزيتون تعلمنا أن الحكمة لا تباع في تطبيقات ذكية. أنت تقتل خيالك بنفسك، بيدك.
25: اسمعي، ربما أنت محقة، أنا فقط لا أعرف كيف أتوقف عن المراقبة الرقمية.
26: أنا لا أهاجمك يا أيمن، أنا فقط أخشى أن تفقد القدرة على الاستماع لشيء لا ينتهي في ثوان.
25: الحقيقة هي أنني نسيت كيف أجلس دون النظر للساعة. أنا آلة حقيقية تشبه ذكاءنا الاصطناعي.
26: على الأقل الذكاء الاصطناعي لا يشرب القهوة ولا يحتاج إجازة. أنت إنسان يا صديقي، تحتاج للراحة.
25: ببساطة كلامك يلمس الحقيقة. ربما أحتاج لجرعة من الحكمة القديمة لتهدئة هذا العقل المشتعل.
26: أعد لك إناء النعناع الذي اتفقنا عليه؟ الحكاية والنعناع هما العلاج الوحيد لكل هذا الضجيج اليومي.
25: موافق، لكن بشرط أن تكون حكاية قصيرة، لا أريد ألف ليلة في ليلة واحدة يا مروة.
26: يحكى أن رجلا سأل حكيما: متى أحصد ثمار صبري؟ قال الحكيم: عندما تتعلم أن الجذور تنمو في الظلام.
25: بشكل منطقي هذا يعني أن نجاحي الحالي هو مجرد ثمرة لجذور كنت أهملها بسبب الشاشات؟
26: بالضبط، نحن ننشغل بالأغصان والأوراق وننسى أن الهدوء هو ما يغذي الجذور ويجعلها ثابتة.
25: تعلمت اليوم أن الحكاية ليست مضيعة للوقت، بل هي استراحة محارب في أرض معركة التكنولوجيا.
26: أحسنت، أترك الهاتف الآن واشرب النعناع ببطء. أترك خيالك يتنفس قليلاً بعيداً عن الأرقام.
25: شكراً لك مروة. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر راديو وساط وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
9: والآن ننتقل إلى Top and Flop.
10: راديو الوسط، رأي المستمعين.
12: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على آراء المستمعين خلال الأسبوع المنقضي. نستهل فقرتنا بالمركز الأول إيجابيا. سجلنا رأيين إيجابيين في مجمل التقييمات. الخدمة الممتازة في المقاهي تنال إعجاب زبون واحد، وتدخل الأمن الوطني للقبض على سارق في السوق ينال إعجاب زبون آخر. ننتقل الآن إلى الجانب السلبي لهذه الفترة. تسجل المصلحة البريدية رأياً سلبياً واحداً بسبب طول طوابير الانتظار.
13: ندعو جميع المستمعين للمشاركة بآرائهم عبر أثينا المفتوحة.
14: كنتم معنا مع إيمان في برنامج Top and Flop، والآن ننتقل إلى ماتيو.
15: نشرة الطقس على راديو الوسط.
27: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
2: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو، والآن ننتقل إلى دقائق معرفة.
3: راديو الوسط، ركن الحديث.
16: أهلا بكم يا أصدقائي في راديو الوسط، معكم عصام.
17: أذكر أيام زمان حين كنت أحرث الأرض مع أبي، كنا ندرك تماما متى نذر ومتى ننتظر الحصاد.
16: الحياة يا أحبتي تشبه ذلك الحقل تماما، تحتاج منا إلى خطة واضحة نصيغها معا لندير بها أموالنا بكل تعقل.
17: ميزانية الأسرة ببساطة هي تلك الخطة المالية التي ترسم لنا طريق الإنفاق دون عشوائية.
16: صدقوني، التدبير نصف المعيشة، وكم من عائلة صغيرة نجحت في عبور أصعب الشهور بحسن التدبير.
17: دعونا نقسم مصروفنا الشهري لنفهم إلى أين تذهب تلك الأموال التي نتعب في جنيها.
16: النفقات الضرورية تأتي دائما في المقام الأول، لأنها تتعلق بأبسط مقومات حياتنا اليومية.
17: تشمل هذه النفقات السكن والغذاء الذي يزين مائدتنا، ومصاريف المواصلات والتعليم والرعاية الصحية.
16: هذه أساسيات لا غنى عنها لأي عائلة، ولا يمكن أبدا التنازل عنها أو الإفراط فيها.
17: ثم نأتي إلى الجانب الآخر، وهو النفقات الكمالية التي تحسن جودة حياتنا وتجلب البهجة لبيوتنا،
16: مثل السفر للاستجمام، أو تناول وجبة لذيذة في المطعم، أو شراء ما تمليه علينا الهوايات المختلفة.
17: التوازن مطلوب هنا، فلا نلغي الكماليات بالكامل، بل نوازن بينها وبين ضرورياتنا لنحقق رضا النفس.
16: تختلف الأولويات من عائلة إلى أخرى بناء على ظروفنا ومسؤولياتنا اليومية.
17: فالأسر التي لديها أطفال صغار تخصص بطبيعة الحال جزءا أكبر للتعليم والرعاية الصحية.
16: أما التسوق الذكي فهو مفتاح النجاة من مصاريف غير مبررة تثقل كاهل الميزانية.
17: يمكننا مقارنة الأسعار قبل الشراء وشراء السلع وقت الخصومات لتوفير مبالغ مهمة.
16: وهناك أيضا اشتراكات قديمة لا نستعملها أبدا، فلماذا لا نستغني عنها فورا وبدون تردد؟
18: إشراك جميع أفراد الأسرة في إعداد هذه الميزانية يصنع العجائب ويزيد من التزام الجميع بها.
16: احذروا يا أصدقائي من الديون غير الضرورية التي تتبعثر في شراء كماليات عابرة.
17: اقتراض المال لشراء ما لا نتحمله قد يجر العائلة نحو أزمات مالية نحن في غنى عنها تماما.
16: خصصوا ميزانية ثابتة ومعقولة للترفيه لكي لا ننفق بسفه في الأنشطة المفاجئة.
17: يمكننا أيضا الاستعانة بتطبيقات إدارة الميزانية لنتتبع النفقات وندير أموالنا بشكل أكثر فعالية.
16: ولا تنسوا أبدا أهمية التوفير للطوارئ لمواجهة الأزمات غير المتوقعة كفقدان الوظيفة أو الحوادث المفاجئة.
17: التقييم الدوري للميزانية عبر مراجعة النفقات شهريا يضمن لنا الالتزام بالخطة وتعديلها عند الحاجة.
16: تذكروا دائما أن الادخار ليس أبدا تقييدا لحرياتنا، بل هو استثمار حقيقي في الأمان المستقبلي لعائلاتنا.
17: فكروا في الغد بعيون مطمئنة، وأبرئوا ذممكم المالية بحسن التدبير والتخطيط البسيط.
16: للمزيد من النصائح والأفكار يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا على صفحتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر معرف radio.oix. وسط كما يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
17: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
7: كنتم معنا في برنامج دقائق معرفة، والآن ننتقل إلى مساحة حوار.
8: راديو الوسط يقدم لكم.
19: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
8: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
19: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
8: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
19: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
8: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
19: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
8: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
19: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
8: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
19: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
8: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
19: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
8: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
19: 500 متر فقط؟
8: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
19: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
8: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
19: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
8: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
19: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
8: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
19: إنه صراع بين النوعية والكمية،
8: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
19: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
8: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
19: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
8: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
19: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
8: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
19: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
8: شكرا لكم على هذه المساحة.
19: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
20: والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
21: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
28: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 ومل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
29: نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2020.
30: صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي. كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو واسات، La voix de la plaine verte.
9: For all those times you stood by me.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى عبير نعمة بلا ما نحس من أداء عبير نعمة. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمتراً من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط وموقعنا الإلكتروني راديو وسط دوت نت. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
2: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعتنا الكرام في هذا

0: موجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحاً. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
1: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
2: والآن ننتقل إلى زاوية أخرى.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
5: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
4: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
5: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا، بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
4: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
5: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
4: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
5: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
4: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
6: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
7: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
6: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
7: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
6: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
7: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
6: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
7: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
7: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
7: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
6: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيرا مؤخرا.
7: كنت أحترق ذهنيا، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
6: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
7: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
6: بالتأكيد لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
4: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
3: كنتم معنا مع أيمن وأماني في برنامج زاوية أخرى، والآن ننتقل إلى ميتيو.
8: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

انا صحراء ايه اللي لفكوا من عذاب قلبي الظلام.

0: يا ناس حرام يهلينا.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى سكت الكلام من أداء جورج والسوف. والآن ننتقل إلى صحتك أولاً.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في برنامجنا. موضوعنا اليوم هو حياتنا والماء. مروة، هل نبهك هاتفك اليوم لشرب الماء بشكل منطقي؟
5: هاتفي؟ أنا في الحقل، الشمس هي من تنبهني للعطش.
4: لكن الجسم قد ينسى حاجته، التطبيق يضمن لنا لترين يومياً.
5: ببساطة، جسمي يعرف متى يحتاج الماء، لا أحتاج لخوارزمية لذلك.
4: بدون تنظيم، أصابتني صداع حاد لأنني نسيت الشرب 6 ساعات.
5: لأنك تعيش خلف الشاشات، نسيت أنك إنسان ولست جهازاً.
6: أنا أحاول فقط تحسين إنتاجيتي بطريقة علمية ودقيقة.
5: علمية؟ أنت تحول صحتك إلى أرقام جافة، هذا مرعب.
6: لا تهاجميني، أنا أتحدث عن أمر حيوي لكل موظف.
5: هل تبكي أيضاً حينما ينفذ شحن هاتفك وتوقف التذكيرات؟
6: دعينا نعود لأساس الموضوع، كيف نقنع الناس بالشرب؟
5: ببساطة، نضع أواني الفخار في كل زاوية، هي تبرد تلقائياً.
6: الفخار؟ ألا يحتاج إلى صيانة دورية معقدة لتجنب البكتيريا؟
5: الفخار يصفي الماء، هو طبيعي، لا يحتاج لتحديث برنامج.
7: ربما، لكنني أفضل برطماناتي المدرجة لأنها تعطيني أهدافاً.
5: أيمن، حاول مرة أن تشرب بلا أرقام، استشعر برودة الماء.
7: أخشى أن أنسى نفسي كما فعلت في اليوم السابق.
5: لا تخف، جسمك يناديك، فقط أغلق الشاشة قليلاً واسمعه.
7: أتمنى لو كنت مثل الذكاء الاصطناعي، لا أعطش ولا أتعب.
5: لكنك ستكون مملاً جداً يا صديقي بدون أي مشاعر.
7: صحيح، المشاعر هي من تبقينا على قيد الحياة بشكل منطقي.
5: أضف أوراق النعناع للماء، سيجعلك ترغب في الشرب أكثر.
7: النعناع يذكرني بشاي الصباح الذي قدمته لي سابقاً.
5: كان نقاشنا عن القصص أبلغ من كل التطبيقات.
7: القصة تمنح الروح راحة، كما يمنح الماء الجسم حياة.
5: الاعتدال هو المفتاح، لا تجعل الألواح الرقمية توجهك كل ثانية.
7: سأحاول غداً أن أشرب كأساً بدون نظرة لشاشة الهاتف.
5: ستشعر بالفرق، أعدك بذلك يا أيمن.
6: شكراً مروة على هذه النصائح الطبيعية والهادئة.
5: لا شكر على واجب، كان حواراً ممتعاً جداً.
6: يمكنكم متابعتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام radio.wasat وموقعنا radiowasat.net. ختاماً نشكر جميع المستمعين وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
9: ساعتها القادر خربت بيتي بالصبية وبالمالات بالخسر، يا ويلي شو عم بصير، قصة كبيرة وصعب كتير، دق القلب بسرعة ميت بدك وصل خطر، من دونك ما بعيش أحزن هالعمر، وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر، انت عندي

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
2: استمعتم إلى عدي زاغة وأنس أبو سنينة من دونك ما بعيش من أداء عدي زاغة. والآن ننتقل إلى سوق الخضر.
0: راديو الوسط، أسعار السوق.
3: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط، أنا طمطم الفلاحة أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000.
4: نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة.
3: نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.5 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
5: من باريس تحية تنبض بالمحبة إلى كل مستمعي راديو الوسط أينما كنتم. أنا جميل، صوت جديد ينضم إليكم، وسعيد بأن أبدأ معكم هذه الرحلة على أمواج إذاعتكم. خلف كل أغنية ذكرى، وفي كل مدينة حكاية، ولكل واحد منكم قصة تستحق أن نسمعها. هنا نفتح نافذة على الحياة، نتابع ما يحدث حولنا، ونترك للموسيقى مكانا بين الخبر والحكاية. إلى تونس الغالية وإلى أهلنا في المهجر، لنجعل هذا اللقاء مساحة للأنس وفرصة لنشعر بأن المسافات أقصر وأن الأحبة أقرب. ابقوا معنا، فالحكاية بدأت للتو. كان معكم جميل من باريس على راديو الوسط.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: استمعتم إلى حب كل حياتي من أداء إلسا. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط وموقعنا الإلكتروني راديو وسط دوت نت. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
0: راديو وسط، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط.

0: استمعتم إلى راديو وسط بلوغ من أداء راديو وسط بلوغ. والآن ننتقل إلى ذاكرة الزمن.
1: راديو الوسط ركن الحديث.
2: السلام عليكم وأهلا بكم أيها الأصدقاء في راديو الوسط.
3: أنا عصام، ويسعدني أن ألقاكم اليوم في هذه الجلسة الإذاعية الهادئة. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال أينما كنتم وفي أي وقت تسمعوننا فيه.
2: دعونا نأخذ اليوم استراحة قصيرة من صخب الحياة اليومية ونبحر معا في الذاكرة.
3: نعم، سنبحر نحو الماضي لنقترب من قصة مدينة ولدت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. إنها قرطاج العريقة، درة السواحل الشمالية لإفريقيا.
2: تذكرنا كتب التاريخ أن هذه المدينة ولدت حوالي عام 814 قبل الميلاد.
3: البداية كانت بفضل الفينيقيين، وهم بحارة مهرة عرفوا كيف يقرؤون حركة الرياح والأمواج.
2: وتقول الحكاية إن الملكة عليسة، أو أليسار كما تعرف أحياناً، هي من وضعت حجر الأساس.
3: لقد هربت الملكة الشجاعة من مدينة صور في لبنان الحالي لتؤسس مجداً جديداً هنا.
2: هل تتخيلون معي موقع هذه المدينة الاستراتيجية أصدقائي؟
4: لقد منحتها الجغرافيا مكانة لا تضاهى في قلب حوض المتوسط.
3: أصبحت قرطاج بسرعة فائقة مركزاً رئيسياً للتجارة البحرية.
2: كانت تربط بذكاء بين طرق التجارة في البحر الأبيض المتوسط وعمق إفريقيا الواسع.
5: تذكروا معي كيف كانت الأسواق تعج بالحركة والنشاط، وكأننا نرى المراكب المحملة بالخيرات تقترب من الميناء.
3: كانت شبكة التجارة واسعة جداً، وتشمل المعادن والسلع الفاخرة مثل الأرجوان والأخشاب. هكذا أثبت أجدادنا القدامى أنهم أسياد البحر وصناع الملد التجاري.
2: لم تكن قرطاج مجرد مدينة تجارية عادية يا رفاق،
3: لقد امتلكت قوة بحرية تعد واحدة من الأعظم في العصور القديمة كلها.
2: تفوق أبناؤها في فنون صناعة السفن ومهارات الملاحة الدقيقة.
3: ولحماية هذا الإنجاز العظيم أحاطت المدينة نفسها بأسوار ضخمة ومعقدة صدت عنها هجمات الأعداء طويلاً.
2: بل إن نفوذها امتد لإنشاء مستعمرات أخرى في غرب المتوسط مثل سردينيا وكورسيكا وأجزاء من إسبانيا.
3: وكشفت الحفريات الأثرية لاحقاً عن بقايا مذهلة لهندستها مثل الموانئ الدائرية والمعابد الشامخة.
2: ومع أن التاريخ ركز كثيراً على صراعاتها الكبرى مع روما في الحروب البونيقية الثلاث، إلا أن إسهاماتها الثقافية والتجارية تبقى هي الأساس الأبقى.
3: وكما تعلمون انتهى هذا الفصل العظيم بتدمير المدينة نهائياً عام 146 قبل الميلاد على يد الرومان.
2: لكن الأثر لم يمت، فتحولت الأطلال لاحقاً إلى مركز إداري روماني مهم في إفريقيا.
3: هكذا يعلمنا التاريخ دائماً أن الأمم تبنى بالعمل والصبر وحب الأرض والترحال.
2: تذكروا أن ما نعيشه اليوم هو امتداد طبيعي لتاريخ طويل صنعته أجيال مرت من هنا.
3: نتمنى أن تكون هذه الجلسة قد نالت إعجابكم وأفادت أوقاتكم.
2: شكراً لحسن استماعكم، وإلى لقاء قريب يجمعنا على أثير راديو الوسط.
0: يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو واسط، وزيارة موقعنا radiowasat.net.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
0: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 9 صباحا و59 دقيقة.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: تعرفوا هذا مين.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعتم إلى زياد الرحباني، نسم علينا الهوى. والآن ننتقل إلى الموجز الوطني.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلاً بكم مستمعتنا واستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحاً. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.

0: ميتيو.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: كنتم معنا مع إيمان في برنامج ميتيو. والآن ننتقل إلى دينار اليوم.
1: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
5: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط. أنا دنوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد الإخباري المخصص لمتابعة الأسعار. نقدم لكم الآن الأسعار التداولية، المؤشرات الحية لهذا الصباح. نبدأ أولا بالمعادن النفيسة المسجلة لنهار اليوم. بلغ سعر جرام الذهب الخالص 401 دينارا و510 آلاف مليم. أما سعر جرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و913 مليما. ننتقل الآن إلى أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سجل سعر الأورو الواحد 3 دينارات و367 مليما. بلغ سعر الدولار الأمريكي 3 دينارات و4 أملاف. وصل سعر الريال السعودي إلى 800 مل واحد. سجل سعر الدرهم الإماراتي 818 مليما. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد قادم. نذكركم أن هذه البيانات تم رصدها صباح اليوم 6 أكتوبر 2000. صدر هذا التسجيل عند 10:24 صباحا. نؤكد أنها ليست الأسعار الرسمية للبنك المركزي التونسي، كما أنها لا تمثل الأسعار المعتمدة لدى تجار الذهب.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.

0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع.
1: بعد هذه الفاصلة الموسيقية ننتقل إلى حوار الأسرة.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
3: أهلا بكم في راديو الوسط. اليوم نناقش الفجوة بين الآباء والمراهقين. مروة، كيف نضع استراتيجيات لإصغاء أفضل وتفاهم أعمق؟
4: بكل بساطة، لا نحتاج إلى استراتيجيات، بل إلى قلب صبور.
3: من ناحية عملية، الفوضى في الحوار لا تؤدي إلى نتائج ملموسة.
4: نتائج؟ هل نحن في مصنع أم نربي أبناءنا؟
3: بل نحاول بناء جسر للقاء بعد يوم شاق من العمل.
4: المراهق يهرب من السؤال المباشر كما يهرب الغزال من الصياد.
3: وإذا لم نسأل، متى نعرف ما يدور في عقولهم؟
4: بالعمل جنباً إلى جنب في الحقل يأتي الكلام تلقائياً.
3: قد جربت ذلك، أرسلت دعوة رقمية لابن أخي فهرب بعيداً.
4: أرسلت دعوة؟ كأنك تدير مشروعاً برمجياً لا حياة فيه.
3: أردت فقط ضمان وقت كاف للنقاش، هذا كل ما في الأمر.
4: المراهقون يشعرون بالضغط حين تفرض عليهم مواعيد محددة.
3: إذن كيف نخلق مساحة للثقة دون أن نكون كالمحققين؟
4: بالصمت المشترك، بعض الكلمات تقال بعد ساعة من العمل الصامت.
5: لكن الصمت يجعلني أشعر بأن الحوار قد ضاع تماما.
4: أنت دائما تريد ضبط كل شيء بالأرقام، هذا هو الخطأ.
5: مروى، لا داعي للانفعال، أنا أحاول فهم وجهة نظرك.
4: عذراً، لكن البشر ليسوا بيانات تدخل في حاسوبك.
5: أعترف أنني قد أبالغ أحياناً في التنظيم بما يخص مشاعري.
4: تذكر، كما قلت لي قبل أيام، أن بعض الأمور لا تحسب بل تشعر.
5: صحيح، كنت أعاني من الصداع يومها وأنت أرشدتيني.
4: وأنت أيضاً ذكرتني بقيمة الكتب في ذلك الحوار عن الحكايات.
5: حسناً، لنعد للموضوع. كيف نتعامل مع الأجهزة في البيت؟
4: الأجهزة هي العدو الأول للاتصال البشري الصادق.
5: هل تقترحين منعها تماماً عند الجلوس للتحدث؟
4: بالتأكيد، ضع هاتفك بعيداً وانظر في عيني ابنك.
5: بالمناسبة، حتى الذكاء الاصطناعي في هذه الإذاعة لا يحتاج لقهوة.
4: نعم، ولا يعرف التعب مثلنا نحن البشر.
5: صحيح، فنحن نشعر بالفرق عندما تختلف نبرات صوتنا.
4: الإصغاء للمراهق يعني أن تكون معه، لا أن تحاضر فيه.
5: سأصحب ابن أخي إلى الحقل بدلاً من إرسال تنبيه رقمي.
4: هذا خير لكما من كل نظريات العالم.
5: شكراً لك يا مروى على هذه النصائح القيمة.
4: شكراً لك أيمن، كان حواراً طيباً للقلب.
6: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat وموقعنا radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
7: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
8: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.
9: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع. هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

من الأيام صاعدها القدر خربت بيتي بالصبية وما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعبة كتير دق القلب بسرعة مية دق دق ناقص الخطر من دونك ما بعيش لحظة بهالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندك اللي

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: راح للعشرة أعدلك وحدي عشرة.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

هنا سيدي بوزيد. عند الإشارة تكون الساعة 10 صباحاً و59 دقيقة.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت، وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: أهلاً بكم مستمعتنا واستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحاً. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران.

0: ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Falaha dans le programme Al Moujaz Al Alami. Et maintenant, place à Flash National.
3: Radio Wasat, le Flash Info.
4: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
5: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
4: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
6: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
2: Vous étiez sur Radio Wasat avec Rafet dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
3: Radio Wasat, le Flash Info.
2: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
7: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
8: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
9: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
10: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivi d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
11: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone. Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
12: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
13: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
14: راديو الوسط، أسعار السوق.
15: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 2026. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم 2.05 دينار للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند 2 دينار تماماً للكيلوغرام، ويسجل الفلفل 1 دينار للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
16: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
17: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
18: نشرة الطقس على راديو الوسط.
19: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء سماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
18: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
18: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
20: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
18: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
20: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
18: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
20: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
18: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
20: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
18: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
20: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
18: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
20: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
18: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
20: 500 متر فقط؟
18: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
20: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
18: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
20: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
18: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
20: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
18: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
20: إنه صراع بين النوعية والكمية،
18: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
20: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
18: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
20: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
18: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
20: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
18: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
20: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
18: شكرا لكم على هذه المساحة.
20: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
16: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم، هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
3: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
2: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
3: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
2: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
3: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
2: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
3: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
2: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
4: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
5: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
4: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
5: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
4: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
5: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
4: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
5: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
3: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
2: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
3: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
2: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
3: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
2: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
3: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
2: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
3: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
6: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
7: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
8: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. راديو الوسط، votre radio partout avec vous.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
10: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد.
11: لا
4: هنا باريس.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 11 صباحاً و59 دقيقة.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات

ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
2: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: Radio El Wasat يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاش حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجة.

0: منتجات محلية.
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في زاوية أخرى، اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2026. هل بدأت يا أماني تخشين أن يأخذ الذكاء الاصطناعي مكانك خلف هذا الميكروفون؟ الآلة لا تملك نبض القلب ولا تستطيع قراءة ألم الناس في سيدي بوزيد. بمنطق الأرقام، الآلة تختصر وقت معالجة الأخبار بنسبة 90%. لنكن دقيقين، السرعة ليست مرادفا للحقيقة في العمل الصحفي. خلال الانتخابات الماضية، لولا البرمجيات لما نمت ليلة واحدة، كنت سأغرق في البيانات. ألم تخش أن تحذف الخوارزميات أصوات بشرية مهمة من التحليل؟ إنها مجرد أداة لتنظيم الفوضى، نحن لا نزال المتحكمين في القرار النهائي. تسميها أداة، لكنها تحول معاناة الناس إلى مجرد أرقام باردة. لماذا ترفضين كل جديد؟ فلا تذكرين رفضك السابق لفكرة العمل عن بعد. هذا غير عادل. العمل عن بعد كان ضرورة، أما هذا فهو استبدال للعقل البشري. هل تفضلين البقاء في الماضي بينما العالم يتغير من حولنا؟ ربما أفتقد ذلك الرومانسية المفقودة في عقول المهندسين أمثالك. بـ700 ملي ثانية، دعنا نعود للواقع، الإذاعات المحلية تعاني نقصا في الموارد. أعلم ذلك، لكن الحل ليس في تهميش العنصر البشري لصالح الآلة. الذكاء الاصطناعي يمنحنا الوقت لننزل للميدان بدلا من تضييعه في التحرير الروتيني. الخوف أن نستسهل الجلوس في المكاتب ونكتفي بما تكتبه لنا الآلة. إنه تحسين للأداء يا أماني، وليس كسلا. الأداء لا يقاس بالسرعة عندما يتعلق الأمر بكرامة المواطن. حسنا، فلنبتعد عن الانفعال ولنناقش تأثير الأخبار الزائفة التي تولدها التقنية. هذه هي النقطة الأهم، التلاعب بالحقائق أخطر مما نتخيل. أتفق معك، التدقيق البشري يظل سمام الأمان الوحيد. تذكر حين قابلت تلك المرأة في ريف القصرين. دمعت عيناها وهي تحكي، هل يمكن للآلة أن تحس بهذا؟ بالتأكيد لا، تلك اللحظة لا يمكن برمجتها. هذا ما يجمعنا، العمل الميداني الذي يغذي روحنا. إذن نحن متفقون على أن التقنية مجرد خادما لا سيدا. خادم ذكي، لكنه يظل يفتقر للضمير المهني. هل تعتقدين أن الآلة تستطيع استبدال قهوتنا الصباحية في الاستوديو؟ ضحكة، مستحيل، مذاق البن الحقيقي يتطلب بشرا وبعضا من العناد. شكرا لك أماني على هذا النقاش، نلتقي غدا في نفس التوقيت.
3: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
4: أهلا بك، وأهلا بالمستمعين الكرام.
3: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
4: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد قرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
3: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
4: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
3: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
3: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
4: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
3: وكيف تضمنون المصداقية؟
4: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
3: كلمة أخيرة للمستمعين؟
4: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
3: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
7: بلا عقد.
8: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حان الآن موعد صلاة الظهر بتوقيت مدينة باريس.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 12 ظهرا وتسعة وخمسين دقيقة.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.

راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد. هنا باريس. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا البرنامج برعاية مايكروسوفت. من فكرة صغيرة إلى إنجاز كبير، تبدأ الرحلة بأدوات تفتح لك آفاقاً جديدة. مع مايكروسوفت أبدع، تعاون وحول أفكارك إلى واقع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: بيتك يستحق لمسة جديدة وكل لون يحكي حكاية. مع الدويتش كولور للدهان والديكور أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة.
6: نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة. كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط وموقعنا الإلكتروني راديو وسط دوت نت. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
3: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
8: راديو واتسات Le Flash Info.
9: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
10: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
9: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
11: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions

0: المقبولة أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: نشرة الطقس على راديو الوسط.
2: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء سماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط .net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
3: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعتنا واستمعاتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمتراً من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني راديو وسط دوت نت. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: أهلا بكم مستمعتنا واستمعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
4: راديو واتسات، Le Flash Info.
8: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
9: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
8: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
10: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasad précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
11: Radio Wasat, le flash info.
12: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
13: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
12: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
14: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
15: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
16: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
17: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
18: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
19: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
0: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
20: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
20: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
20: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
20: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
20: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
20: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
20: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
20: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
20: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
20: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
20: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
20: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
20: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
20: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
20: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
20: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
20: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
21: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
22: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
23: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
22: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
23: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
22: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
23: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
22: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
23: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
22: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
23: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
22: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
23: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
22: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جديتنا؟
23: لا تتهرب من الحقيقة،
2: نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
3: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
2: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
3: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
5: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
3: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
5: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
3: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
5: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
3: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
5: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
3: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
5: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
7: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط، وموقعنا radiowasat.net.
24: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
25: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
26: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

ساعتها قادر خاب البيت الصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة بعيد دق راس الخطر بدونك ما بعيش احزق هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عمري

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: راديو الوسط، أسعار السوق.
5: أهلا بكم مستمعين الأكارم في راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، أحاوركم في نشرة أسعار الأسواق لليوم الأحد 6 أكتوبر لعام 26 و2000. نبدأ عرضنا بتقديم الأسعار المتداولة في سوق سيدي بوزيد. لم تسجل أي تغيرات تذكر في الأسعار اليوم مقارنة بالفترة السابقة. نقدم لكم الآن أسعار المرجعية لبعض الخضر والغلال بالسوق. يبلغ سعر الطماطم دينارين و500 مليم للكيلوغرام الواحد، أما البطاطا فيستقر سعرها عند دينارين تماما للكيلوغرام، ويسجل الفلفل دينارا واحدا للكيلوغرام الواحد في السوق، ويصل سعر البرتقال إلى 5 دنانير للكيلوغرام. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موعد قادم.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 2:00 ظهرا و59 دقيقة.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. I want you to all say with me.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم.
3: أهلا بكم. هل فقدت أحياؤنا روح التعاون وهل نحتاج تكنولوجيا لاستعادة حق الجار؟
4: التواصل الحقيقي ينبع من القلب ومن العمل في الأرض يا أيمن.
3: لكن بشكل منطقي مجموعات التواصل تحمينا من العزلة في هذا الزمن.
4: وهل يرسل الجيران إيموجي الكسكس بدلاً من طبق حقيقي دافئ؟
5: لقد أنقذت مؤخراً مؤونة جار مسافر بتنبيهه عن انقطاع التيار الكهربائي.
4: مساعدة الجار وقت قطاف الزيتون لا تحتاج إلى تطبيق إلكتروني.
3: التنظيم الرقمي يقلل الفوضى ويوزع المهام في تنظيف الحي.
4: أنت تحول الجيرة إلى مهمة مهندس، أين العفوية في كل هذا؟
5: هذه ليست فوضى، هذا عمل منظم يحترم وقت الجميع يا مروة.
4: أنت ترى العالم أرقاماً بينما هو نبض بشري وشعور متبادل.
6: لنعد للأدوء،
7: نحن نبحث عن التوازن بين التقنية والجوهر الإنساني.
8: حتى في الأرياف بدأ كبار السن يشعرون بوحدة قاسية مؤخراً.
5: أعترف أن شاشة هاتفي لن تعوض أبداً ابتسامة جار حين يطرق الباب.
4: ربما نحتاج التطبيق لندعوهم لطبق غداء جماعي تحت الشجر فقط.
3: تخيل، أرسل دعوة رسمية لنأكل معاً في الشارع.
4: سيكون مضحكاً، لكنه سيعيد دفء المكان حقاً.
5: سأطبق هذا، سأجلب اليوم طبقاً كبيراً لجاري العجوز دون تنبيه.
4: هذا هو أصل التكافل الاجتماعي الحقيقي يا أيمن.
3: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا راديو وسط دوت نت.
9: راديو وسط، la voix de la plaine verte.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو الوسط، ركن الحديث.
2: أهلا بكم في راديو الوسط، أنا أحمد، أحييكم جميعا من الاستوديو. اليوم نأخذكم في رحلة عبر التاريخ، سنتحدث عن شبكة طرق تجارية عظيمة، إنها طريق الحرير التي ربطت بين الشرق والغرب. امتدت هذه الطرق من الصين إلى أوروبا. بدأت هذه الحركة التجارية منذ القرن الثاني قبل الميلاد، واستمرت حتى القرن الخامس عشر الميلادي. لم يكن طريق الحرير طريقا واحدا ومفردا، بل كان شبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية. عبرت هذه الشبكة قارة آسيا والشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا. اشتهرت هذه الطرق بنقل الحرير الصيني، وكان الحرير السلعة الأكثر تقديرا في ذلك الزمن، ومن هنا اكتسب الطريق تسميته الشهيرة.
3: وحديثا يقرأ الذكاء الاصطناعي هذه الأخبار دون أن يطلب قهوة الصباح ودون أن يعرف طعم الشاي في المحطة، لكنه يترك لنا متعة الحكي بأصواتنا.
2: لم يكن الحرير وحده هو ما تحمله القوافل،
4: تضمنت السلع المنقولة التوابل والفضة والذهب والأحجار الكريمة، كما نقلت القوافل الورق والخزف بين البلدان.
2: فكروا في حجم الأمتعة والجهد المبذول، كانت الجمال وسيلة النقل الأساسية عبر الصحراء، فهذه الحيوانات كانت ملائمة تماما للطريق الطويل والشاق، وكانت المدن الواحاتية نقاط استراحة هامة على طول الطريق.
3: من أبرز هذه المدن سمرقند وبخارى وكشغر. لم تكن هذه المدن لمجرد الراحة فقط، بل كانت مراكز حيوية لتبادل الثقافات والأفكار.
4: كان لتجارة التوابل مزايا عملية عظيمة في تلك العصور، فالتوابل كانت تحافظ على الأطعمة في فترة ما قبل التبريد، كما كانت التوابل تستخدم في الطب والعلاج. من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن الطريق كان مخصصا فقط للتجارة. الحقيقة أن طريق الحرير حمل أبعادا أخرى أقوى وأبقى. إلى جانب السلع، كانت الأفكار والثقافات تبادل بحرية، وساهم ذلك في تعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب.

0: من أبرز الأمثلة على هذا التبادل انتشار البوذية. فقد انتقلت الديانة البوذية من الهند إلى الصين وشرق آسيا عبر هذه الطرق، كما انتشر التأثير الإسلامي عبر طريق الحرير، ووصل الإسلام إلى العديد من مناطق آسيا الوسطى بفضل هذا التواصل. ومر عبر هذه الطرق رحالة مشهورون وثقوا تجاربهم.
1: يعتقد أن ماركو بولو الرحالة الفينيسي الشهير استخدم طريق الحرير، حدث ذلك في رحلته إلى الصين في القرن الثالث عشر، وساهمت هذه الرحلات في زيادة معرفة الأوروبيين بالشرق الأقصى.
0: لكن التاريخ حمل محطات قاسية أيضاً إلى جانب التجارة والمعرفة.
2: يعتقد بعض المؤرخين أن الطاعون الأسود في القرن الرابع عشر انتقل من آسيا إلى أوروبا عبر طريق الحرير، وفي العصور الوسطى تراجعت أهمية هذه الطرق البرية، وحدث ذلك بعد اكتشاف الطرق البحرية الجديدة.
0: رغم اختلاف الثقافات واللغات والأديان، ظل الطريق الحريري رمزاً خالداً. لقد كانت وسيلة حقيقية لتحقيق التفاهم والتواصل بين المجتمعات المختلفة. يبقى طريق الحرير حتى اليوم رمزاً عميقاً للتبادل الثقافي والفكري بين شعوب العالم.
1: تذكروا دائماً أن تقارب الشعوب يبدأ بكلمة وحكاية وسلعة تفتح باب اللقاء. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حسابنا راديو الوسائط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
2: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على Facebook, Instagram و TikTok.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم. هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم. هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
6: راديو الوسط، موجز الأخبار.
7: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلاً خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
6: راديو الوسط، موجز الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
9: حان الآن موعد صلاة العصر بتوقيت مدينة باريس.
10: راديو واتسات، le flash info.
11: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
12: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
13: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
14: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
10: Radio Wasat, le flash info.
15: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
16: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
15: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
17: Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
18: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
19: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
15: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
20: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
21: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.
5: راديو الوسط، ركن الحديث.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في راديو الوسط،
7: أحييكم أنا أحمد.
6: نلتقي اليوم لنبحر معا في عالم الواحات والنخيل. الواحات هي نقاط خضراء في الوسط الصحراوي،
8: هي تحمل الحياة والتنوع البيئي لكل المنطقة.
6: تزين الواحات بالبرك والنباتات المخضرة، هذا ما يميزها جمالاً ورونقاً خاصاً لا نظير له. النخيل يعتبر عمود الواحات الفقري، هو أساس للزراعة والغذاء والمأوى على حد سواء. الشجرة المباركة تعيش لمدة طويلة، هي قادرة على الصمود في وجه أقصى الظروف
8: منذ مئات السنين.
6: اعتمد سكان الصحراء على النخيل كمصدر رئيس للغذاء. شجرة النخيل تعتبر مصدراً متعدد الاستخدامات، منها نأخذ الغذاء والمواد البنائية والوقود أيضاً. ألياف النخيل تدخل في صناعات يدوية عريقة، تعد هذه الصناعات من الفنون التقليدية في المناطق الصحراوية. النخيل يلعب دوراً أساسياً في منع التصحر، هو يحمي الواحات ويساهم في الحد من الهجرة القروية.
7: الموائد العربية تعتمد كثيراً على التمور، نراها حاضرة بقوة في الضيافة وفي صنع الحلويات.
6: الأمثال العربية تشيد دائما بفوائد النخيل وصموده. النخيلة تعتبر شعارا للثراء الطبيعي في ثقافتنا العريقة. روايات عديدة تحكي عن أساطير وقصص حول الأشجار في البيئة البدوية.
7: هذا التراث يغني ذاكرتنا الجماعية كل يوم.
6: التمر يتحمل جميع الظروف الجوية القاسية، لكنه يحتاج حتماً لرعاية دورية لضمان جودة الإنتاج لنحافظ معاً على هذا الكنز الصحراوي الأصيل. تابعونا على صفحاتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام عبر حساب راديو وسطات، وزوروا موقعنا الإلكتروني radiowasatat.net.
8: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
5: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل.
9: دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
10: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
10: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة جودة نشرة الطقس على راديو الوسط.
4: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
11: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
12: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
11: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
12: لنكن واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
11: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميرا؟
12: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
11: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
12: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
11: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
12: تبحث دائما عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
11: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
12: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
11: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
12: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
11: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
12: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
11: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
12: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
11: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
12: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
11: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
12: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
11: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
12: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
11: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
12: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
11: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
0: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
13: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
14: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
15: أهلا بكم في راديو الوسط. هل نحتاج حقا لهاتفنا كي نتذكر كيف نتنفس؟
16: الأمر مضحك يا أيمن، الإنسان فقد أبسط غريزة له.
11: كونك تعيشين في الحقول لا يعني أن الكل يملك رفاهية الهواء النقي.
17: في جذور الأمر التوتر يزول فور ملامسة التربة والأشجار.
18: بشكل ملموس، تقنية 478 تساعد العائلات في المدينة كثيراً.
19: 47؟ هل نحن في درس رياضيات أم في جلسة استرخاء؟
18: هي أرقام تضبط الشهيق والزفير لتهدئة الجهاز العصبي وسط صخب الحياة.
19: أنت تحول التنفس إلى آلة، هذا غير إنساني وغير منطقي بالمرة.
20: هذه التطبيقات الذكية تنقذ الكثيرين من نوبات الهلع في المكاتب المغلقة.
19: أراهن أنك تضبط المنبه حتى لتأخذ نفساً عميقاً، أليس كذلك؟
21: أنا لست روبوتاً يا فرا، أنا فقط أحاول تنظيم حياتي المزدحمة.
19: أنت معزول خلف شاشتك، الطبيعة هي العلاج الوحيد للضغط النفسي.
21: هذا يكفي، نحن هنا لنساعد المستمعين وليس لنتشاجر حول آرائنا الشخصية.
19: أعتذر، لكن رؤية الناس يتجاهلون الطبيعة تجعلني أشعر بالضيق.
22: أفهمك.
18: صدقيني، أحياناً تشتاق روحي لرائحة الأرض بعد المطر في المدينة.
19: إذن لم تفقد تواصلك مع الأرض تماماً.
17: هناك أمل فيك.
18: كيف يمكننا إذن تعليم الأطفال الاسترخاء بعيداً عن كل هذا التوتر؟
19: ببساطة، أجعلهم يشمون رائحة النعناع الطازج في الحقل ويستنشقون الهواء.
18: هذه تجربة حسية قوية بالفعل، هل جربت ذلك مع الكبار أيضاً؟
19: نعم، ابن عمي الصغير توقف عن البكاء بمجرد أن مشينا بين الحقول.
18: مثل ذكائنا الاصطناعي الذي يقرأ الأخبار ولا ينسى قط أي تفصيلة.
19: لكنه لا يعرف طعم النعناع الطازج ولا رائحة المطر على التربة.
18: ربما يمكننا دمج الاثنين، تطبيق يرشدنا للذهاب إلى الحقل للتنفس.
23: إنا
19: لا نحتاج لهاتف ليخبرنا أين يوجد الجمال والطبيعة،
18: لكن البعض يحتاج لهذا التذكير ليخرج من بيته أصلاً.
19: حسناً، إذا كان التذكير سيخرجهم للهواء الطلق فأنا موافقة.
24: الهدف هو الصحة النفسية، سواء كان ذلك بتقنية أو بنزهة.
19: يجب أن تأتي إلى سيدي بوزيد لتجربة التنفس بدون أي واي فاي.
24: سأفعل ذلك بكل سرور، أحتاج فعلاً لهذا الانفصال عن الضجيج.
19: سنشرب الشاي بالنعناع ونترك الهواتف في السيارة.
24: اتفقنا، المهم هو أن نجد توازننا بعيداً عن ضغوط الحياة.
19: بالضبط، التنفس هو هبة الله، فلنستمتع به بحرية.
24: شكراً لك يا مروة على هذه الأفكار الجميلة والواقعية.
19: العفو يا أيمن، كان حواراً ممتعاً وصادقاً فعلاً.
15: يمكنكم متابعتنا عبر فيسبوك وتيك توك وإنستغرام وراديو أصاد دوت نت.
11: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو أصاد دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radioassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
12: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت. وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة، كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة، وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع

وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص

0: أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
1: راديو الوسط، ركن الحديث.
2: أهلا بكم أيها المستمعون الأحباء في مساحة جديدة من راديو الوسط،
3: معكم أحمد.
2: دعونا نبحر اليوم في قصة علم غير شكل حياتنا اليومية. هل سألتم أنفسكم يوما عن أصل الكلمات التي نستخدمها بلا انقطاع؟ كلمة جبر مثلا، هل تعلمون من أين جاءت وماذا تعني؟ يعتقد كثيرون أن علم الجبر ولد في العصور الوسطى في أوروبا، لكن الحقيقة تاريخية وثابتة تماما. جذور هذا العلم تعود إلى العالم الكبير محمد بن موسى الخوارزمي. هو عالم رياضيات وفلك وجغرافيا عظيم، عاش في القرن التاسع. ولد الخوارزمي في منطقة خوارزم في أوزبكستان الحديثة حوالي سنة 780 ميلاديا. عمل في بيت الحكمة في بغداد الذي كان مركزا أساسيا للعلم في العصر الذهبي للإسلام. الجبر ليس كما يظن علما معقدا وبعيدا عن واقعنا، في أساسه هو أداة بسيطة لحل المشكلات الحياتية اليومية. نستخدمه كل يوم لحساب المسافات والكميات وتدبير الشؤون. كلمة جبر نفسها مأخوذة من اللغة العربية الأصيلة، تشير إلى إصلاح الشيء المكسور وتسكين الأجزاء المتفرقة. استخدمها الخوارزمي في الرياضيات لتعبر عن طريقة حل المعادلات. ألف كتابه الشهير المختصر في حساب الجبر والمقابلة. يعتبر هذا العمل أحد الأعمال الأساسية الكبرى في تاريخ الرياضيات كله. أسس الخوارزمي بهذا الكتاب علم الجبر بشكل رسمي. قادت تقنياته بعد ذلك إلى تطوير أنظمة المعادلات المعقدة. الجبر ببساطة هو فرع من الرياضيات يدرس العمليات باستخدام الرموز والأحرف للتعبير عن الأرقام. ولم يقتصر إسهام العالم الجليل على الرياضيات وحدها،
4: بل شمل علوما أخرى مثل الفلك والجغرافيا ورسم الخرائط بدقة.
2: ماذا عن الصفر الشهير؟ رغم ريادته في الجبر، لم يكن الخوارزمي هو مخترع الصفر بنفسه، لكنه لعب دورا حاسما في تبنيه وتعميمه داخل العالم الإسلامي، وترجمت كتبه الكثيرة إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر. هذه الترجمة أثرت بشكل بالغ وعميق على تطور الرياضيات في أوروبا. اسمعوا هذه المفارقة العجيبة والجميلة في آن واحد. اسم الخوارزمي نفسه تحول إلى مصطلح عالمي شهير، وهو الخوارزمية. تشير هذه الكلمة إلى الخطوات الرياضية المحددة لحل أي مشكلة بوضوح، وهي اليوم الأساس الحقيقي لكل العمليات الحسابية في الحواسيب الحديثة. نقدر اليوم عبقرية الخوارزمي ونحن نستخدم أدواته في أبسط تفاصيلنا اليومية. نراها واضحة في عمليات البحث على الإنترنت وحتى في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
3: يعتبر الخوارزمي حجر الزاوية الأساسي في تاريخ الرياضيات العالمي،
2: مع الإقرار بأن إنجازه كان جزءاً من جهد جماعي كبير قامت به الحضارة الإسلامية. أتمنى أن تكون هذه الرحلة التاريخية قد أضافت إلى رصيدكم المعرفي اليوم. يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو الوسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net.
3: شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. راديو الوسط، votre radio partout avec vous.
1: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
6: راديو الوسط، ركن الحديث.
3: أهلا بكم أيها الأمعاء المخلصون في راديو الوسط.
2: أنا أحمد، ومقعدي هنا أمام الميكروفون دائما دافئ ومفتوح لكم.
3: ربما يظن البعض أن الذكاء الاصطناعي يستطيع قراءة هذه الكلمات بدلي، لكنه لن يشعر أبداً بعبق التربة مثلنا، ولن يضطر أبداً لشرب فنجان قهوة ساخن لضبط نبرة صوته صباحاً. دعونا نتحدث اليوم عن شجرة الخير في بلادنا، وعن رفيق أيامنا الذي لا غنى عنه في كل بيت. موسم جني الزيتوني هو موعدنا السنوي المتجدد مع الحياة والعمل.
7: يبدأ هذا الموسم في الخريف ويستمر حتى أوائل الشتاء حسب المنطقة ونوع الزيوت. في هذه الأيام المباركة تتحرك الأيدي وتجتمع العائلات في الحقول الواسعة. هناك من يستخدم الطرق التقليدية كاستخدام العصي لضرب الأغصان أو جمع الثمار يدوياً، بينما تقدم التكنولوجيا الحديثة أساليب ميكانيكية تسهل المهمة. هذا الموسم ليس مجرد عمل، بل هو عرس فلاحي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي لمناطق زراعته، ويوفر فرص عمل موسمية لكل الأيدي العاملة.
2: وللشجرة نفسها مكانة تليق بعراقتها.
3: يقدر بأن هناك أكثر من 800 مليون شجرة الزيتون في العالم بأسره، وتتميز هذه الأشجار بقدرتها العجيبة على البقاء، حيث يمكن لشجر الزيتون أن يعيش آلاف السنين، بل إن بعض الأشجار لا تزال تنتج الثمار منذ عهد الروماني. إنها رمز للسلام والحكمة في الثقافات المختلفة حول البحر الأبيض المتوسط، كما يذكر في العديد من النصوص التاريخية والدينية كرمز للمقاء والبركة. لكن هذه الشجرة المعطاءة تواجه اليوم تحديات جديدة، إذ تؤثر التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري على توقيت وفرة وجودة المحصول.
2: وفي المطبخ يتربع زيت الزيتون على عرش المائدة المتوسطية كجزء أساسي من الأنظمة الغذائية المعروفة بفوائدها الصحية.
3: يختلف طعم زيت الزيتون من مكان لآخر حسب نوع التربة والمناخ وتأثيراتها على نوع الزيتون المستخلص منه، وله درجات مختلفة، منها الزيت البكر الممتاز والبكر وزيت الزيتون العادي، وكل درجة لها خصائصها واستخداماتها الخاصة. ولطالما انتشرت أفكار خاطئة بين الناس، كظن البعض أن زيت الزيتون غير محتمل للطبخ على درجات الحرارة العالية، غير أنه في الواقع مناسب للقلي بدرجات الحرارة المتوسطة دون مشاكل.
2: تتعدد فوائد هذا الزيت المبارك لترسم طريقاً للصحة والعافية،
3: فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة، مما يساهم بشكل فعال في تقليل خطر الأمراض القلبية. وعلاوة على الطعام، يستخدم الزيتون وزيته في مستحضرات التجميل والطب التقليدي منذ القدم. تحتل بلدان البحر المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان المراكز الأولى في الإنتاج العالمي، لكن بلادنا تحتفظ دائما بطعمها الفريد الذي يعكس عراقة هذه الأرض وطيبة أهلها.
2: وقبل أن نودع هذا اللقاء، تذكروا دائما أن الأرض تعطي من يعطيها، وأن زيت الزيتون يبقى دائما سرا من أسرار البركة في حياتنا اليومية.
4: يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر فيسبوك،
2: تيك توك وإنستغرام على صفحة راديو واسطوت، وزيارة موقعنا radiowasdot.net.
3: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
8: نشرة الطقس على راديو الوسط.
9: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة.
8: راديو الوسط يقدم لكم.
10: أهلا بكم في برنامجنا. نحاول اليوم فهم سر الكسكسي. مروة، هل لدى من يعيش في المدينة وقت لتحضيره تقليديا؟
11: يا ابن الأرض، الكسكسي ليس طعاما عابرا، بل هو طقس للمحبة.
12: جدتي كانت تبدأ الرحلة مع الفجر.
10: لكن بشكل منطقي، حياة اليوم لا تترك مجالا للساحات الخمس للتحضير.
13: هل علي أن أزرع القمح في شرفتي لأحصل على بركة العائلة؟
12: تقول هذا بسخرية؟ أنت تقتل روح الطبق بهذه العجلة.
14: تكفي هذه الكوكوت مينات اللعينة لتفسد كل شيء.
10: هدوء، لنهدأ قليلاً. الهدف هو الالتفاف حول مائدة واحدة.
15: الأكياس الجاهزة للطبخ حلت معضلات كثيرة لعائلات عاملة.
12: حلت معضلات؟ أم أنها أفقدتنا معنى التوابل والنكهة الأصيلة؟
10: حاولت مرة تقليد جدتك، انتهى الأمر بنجاح باهر في تلطيخ المطبخ بالعجين.
12: كان عليك أن تتصل بي قبل ذلك.
10: الميديا الرقمية كثيرا ما تعد بالسهل، ولكن التطبيق خادع.
16: رائحة البخار مع أول قطرات المطر على التراب لا تعوض بتكنولوجيا.
10: تلك الرائحة تفتح أبواب الذاكرة المغلقة بشكل منطقي.
12: أعترف، ليس الكل يملك رفاهية الوقت يا أيمن.
17: إذن هل نتفق أن البركة في التجمع قبل كل شيء؟
12: بالتأكيد، لكن بشرط أن تأتي لتذوق الأصلية عندنا في سيدي بوزيد.
10: سآتي وسأحضر معي كيس كسكس جاهز لتري إن كنت ستسامحنا.
12: سأجعلك تأكله مع قليل من الخبز البايت كعقاب.
10: لقد تعلمنا أن الأهم ليس الطريقة بل قلب من يحضر الطعام. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وساط وموقع راديو وسات دوت نت.
3: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
4: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي، ونشكرك على وقتك.
18: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
4: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
18: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
4: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
18: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق. فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
4: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملاً مهنياً، أليس كذلك؟
18: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان. مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
4: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
18: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
4: وكيف تضمنون المصداقية؟
18: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
4: كلمة أخيرة للمستمعين؟
18: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
4: شكرا لك سيدي المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
19: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
20: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
21: راديو الوسط، ركن الحديث.
22: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط، أنا أحمد أصحابكم في هذا الموعد المتجدد. نتحدث اليوم عن رياضة العائلة في الهواء الطلق، إنها الأنشطة التي تمارس خارج البيوت وتجمع بين الترفيه والرياضة. نسعى جميعا لتقوية الروابط الأسرية وتحسين الصحة البدنية والنفسية لجميع الأعضاء. تساهم الرياضة في الهواء الطلق في تحسين الحالة المزاجية وخفض مستويات التوتر بشكل ملحوظ. يعتقد البعض خطأ أن الأنشطة الخارجية مكلفة ماديا، لكنها في الواقع تكون مجانية أو بتكاليف بسيطة جدا للجميع. من المهم تقديم خيارات مختلفة لتلبية اهتمامات ومتطلبات جميع أفراد الأسرة. دعونا نستعرض معا بعض الأنشطة البسيطة التي يشارك فيها الصغار والكبار. نبدأ بالمشي العائلي، وهو نشاط بسيط وممتع يمكن للجميع المشاركة فيه. يفضل ممارسة المشي الجماعي في الحدائق العامة والمساحات المفتوحة، كما توفر الدراجات الهوائية نشاطاً بدنياً ممتازاً يشارك فيه جميع أفراد الأسرة. ولدينا أيضاً الحديقة المنزلية كخيار متاح وقريب. يمكننا إقامة مسابقات رياضية بسيطة فيها، مثل كرة القدم أو كرة السلة المصغرة، ولا ننسى الطيران بالطائرات الورقية باعتباره نشاطاً مشوقاً يجمع الكبار والصغار معاً. تساعد الأنشطة الخارجية الأطفال في تطوير المهارات الاجتماعية وتحسين اللياقة البدنية، بينما تساعد المشاركة الكبار في تحسين صحة القلب وتقوية العضلات. ومن بين الخيارات المتاحة أيضاً الخروج إلى الشاطئ. إنه نشاط ممتع يجمع بين السباحة واللعب على الرمال، ومناسب لجميع الأعمار. نجد كذلك الألعاب التقليدية مثل لعبة الغميضة أو لعبة شد الحبل. تعتبر هذه الألعاب من الأنشطة التي تجمع ببراعة بين الترفيه والرياضة. وللبحث عن المغامرة توفر الرحلات الجبلية تجربة تتطلب مجهودا جماعيا. تمنح هذه الرحلات إحساسا رائعا بالإنجاز لكل المشاركين فيها. إن تنظيم الأنشطة بشكل دوري يساهم في بناء عادة ممارسة الرياضة بشكل منتظم. تذكروا أن الحركة تجمعنا وتصنع طاقة إيجابية داخل بيوتنا وفي حياتنا. تابعونا وتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام @radiojewelry.ps وسات، وموقعنا radiowasat.net. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
23: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت، وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة. كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك أن هذه الجهود المتواصلة تعكس مدى يقظة فرق الإغاثة في حماية الأرواح والممتلكات. وننتقل الآن إلى الشأن الجوي بحسب ما أفادتنا به مصادر راديو الوسط، فقد شهدت عدة مناطق في تونس هطول أمطار متفرقة خلال 24 ساعة الماضية، وتصدرت ولاية المنستير قائمة الكميات المسجلة ببلغ قدره 13 مليمترا من الغيث النافع. ونذكركم أنه يمكنكم متابعتنا والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلاً بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشاً حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
1: Et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 4:59.
2: راديو واسات، la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموعد الإخباري الوطني عبر أثير راديو الوسط. معكم أماني، أحييكم وأؤكد لكم التزامنا الدائم بالدقة والصرامة في نقل الحقيقة. نبدأ عرضنا الإخباري بالشأن الميداني، حيث أعلنت وحدات الحماية المدنية عن تنفيذ 494 تدخلا خلال 24 ساعة مضت، وشملت هذه التدخلات 78 عملية إطفاء حرائق في مناطق مختلفة. كما قامت الوحدات ذاتها بتمثيل 118 عملية إنقاذ وإسعاف على الطرقات العامة. ولا شك

0: Pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
1: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Assad.
0: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Assad, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
2: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
0: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Assad, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Assad. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radioassad.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wassat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Assad. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Assad.
3: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
4: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
5: راديو الوسط يقدم لكم.
6: أهلا بكم. هل يمكن لآلة أن تدير هذا البرنامج بدلا منا؟
7: آلة بلا مشاعر؟ ستكون إذاعة كئيبة جدا يا أيمن.
6: بالتحديد، لكنها توفر الوقت وتخفف الإرهاق الذهني بشكل كبير.
7: لنكون واقعيين، هذا ليس توفيرا بل هو تدمير للقدرة على التفكير.
6: هل تسمين تحويل المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي تدميراً؟
7: نعم، لأنك تفقد اللمسة البشرية في التفاصيل الدقيقة للأحداث.
6: أنا استخدمت تقنيات الأتمتة لفرز ملاحظاتي وتجنبت الإجهاد البصري.
7: وفرت عينيك، لكن هل وفرت جودة المحتوى الذي تقدمه لنا؟
6: بلى، لقد ساعدتني على التركيز في جوهر النقاش لا في التنظيم.
8: تبحث دائماً عن الحل السهل بدل مواجهة تعقيدات العمل الصحفي.
6: هل تظنين أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعني أنني كسول؟
8: أظن أنك تتخلى عن جهدك الفكري لصالح خوارزميات صماء.
6: هل تريدين أن نعود للكتابة بريشة النعام لنثبت جدية؟
8: لا تتهرب من الحقيقة، نحن نتحدث عن فقدان الأمانة في النقل.
6: اسمعي، لنناقش كيف يمكن للشباب في تونس توظيف هذه الأدوات.
8: لنكن واقعيين، الشباب يحتاجون للتدريب لا للاعتماد الكلي على الآلة.
6: تشير التقديرات إلى كسب 50% من الوقت في العمل المكتبي.
9: وماذا سيفعلون بهذا الوقت؟ بالتأكيد سيهدرونه في تصفح المواقع.
6: هذا يتوقف على وعيهم بأخلاقيات المهنة وتطوير مهاراتهم.
9: قرأت نصاً عن الفقر كتبته آلة، كان جافاً ومفتقراً لأي شعور.
6: أفهمك، لكن الآلة كانت طوق نجاتي أثناء أزمة الصحية الأخيرة.
9: لم أقصد الإساءة إليك، أعلم أنك عانيت كثيراً مؤخراً.
6: كنت أحترق ذهنياً، وكانت الأداة وسيلة للبقاء فقط.
9: ربما نحتاج للتوازن بين الكفاءة المهنية والراحة الإنسانية.
6: أوافقك الرأي، لا غنى عن لمستنا البشرية في النهاية.
9: بالتأكيد، لن تستطيع أي خوارزمية أن تعوض طريقتنا في الجدال.
6: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو وسط، وموقعنا radiowasat.net.
10: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
11: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
5: نشرة الطقس على راديو الوسط.
12: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
13: راديو الوسط، نشرة الأسعار.
14: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في سيدي بوزيد، أنا دانوس الخبير المالي معكم في هذا الموعد، أقدم لكم الأسعار والأسواق لهذا اليوم. نبدأ بالمعادن النفيسة. بلغ سعر غرام الذهب الخالص 396 دينارا و208 مليمات. هذا السعر في باس منخفض بنسبة 1.32% مقارنة باليوم السابق. أما غرام الفضة الخالصة فقد بلغ 5 دينارات و673 مليما، وهو أيضا في بيس منخفض بنسبة 4.6% مقارنة باليوم السابق. تم تسجيل هذين السعرين في تمام الساعة 6:00 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. ننتقل الآن إلى العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي. سعر الأورو الواحد هو 3 دينارات و352 مليما، وهو في بيس منخفض بنسبة 0.46% مقارنة باليوم السابق. بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 2.993 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. بالنسبة للريال السعودي فقد استقر سعره عند 798 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق. وأما الدرهم الإماراتي فسعره هو 815 مليما، وهو في بيس منخفضا بنسبة 0.37% مقارنة باليوم السابق.
15: تم تسجيل هذه الأسعار للعملات في تمام الساعة 6:45 إلا ربعا مساء اليوم 8 أكتوبر لعام 2026. أود التذكير بأن هذه الأسعار هي أسعار إشهارية وتعد مؤشرات فقط،
14: وهي ليست الأسعار الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي، وليست الأسعار المعتمدة لدى الصاغة والبياعين. يمكنكم التواصل معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة على موقعنا الإلكتروني www.radiowasat.net.
16: شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.
17: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
10: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، ركن الحديث.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في راديو الوسط،
3: معكم أحمد، أحييكم عبر الأثير.
2: نلتقي اليوم لنتحدث عن حكاية عظيمة ومضيئة في تاريخنا، حكاية امرأة غيرت وجه المعرفة إلى الأبد. إنها قصة فاطمة الفهرية، مؤسسة جامعة القرويين.
4: ولدت فاطمة الفهرية في مدينة القيروان في تونس العتيقة.
5: لعل ذكاءها الحاد كان ينافس ذكاء أي برنامج حاسوب متطور يقرأ النصوص دون أن يشرب القهوة صباحا.
4: رحلت عائلتها إلى مدينة فاس في المغرب.
2: ورثت فاطمة مالا وخيرا كثيرا عن أجيال عائلتها،
4: فقررت أن تستثمر هذا الإرث في بناء صرح علمي يبقى خالدا. بدأت القصة في عام 859 ميلاديا. أسست فاطمة الفهرية مسجدا صار نواة لجامعة القرويين. استمرت فاطمة الفهرية لمدة 18 عاما في بناء هذا الصرح. كانت تشرف بنفسها على كل تفاصيل البناء والهندسة، وتعتبر منظمة اليونسكو وموسوعة غينيس جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم تعمل بشكل مستمر. تطورت الجامعة لتصبح منارة كبرى للعلم والمعرفة. اشتهرت بتدريس العلوم الإسلامية والرياضيات والطب والفلك. لم تكن هناك رسوم دراسية في جامعة القرويين طوال تاريخها. هذا النظام حقق ما يشبه دمقرطة التعليم في ذلك العصر. التحقت بها شخصيات بارزة صنعت التاريخ، مثل ابن خلدون وابن عربي. تعكس هذه القصة دور المرأة العظيم في التاريخ الإسلامي. يعتقد البعض خطأ أن دور النساء في العالم الإسلامي كان محدودا، لكن قصة فاطمة الفهرية تثبت عكس ذلك تماما. فقد كانت النساء في العصور الإسلامية الأولى لهن دور محوري في رعاية التعليم. تواجدت نساء عالمات مثل عائشة بنت أبي بكر وفاطمة بنت أسد. تؤكد هذه التجربة ثقافة الوقف، حيث استخدمت النساء ثروتهن لدعم الأعمال الخيرية. تصحح هذه القصة مفهوما خاطئا يشاع أحيانا.
6: يعتقد البعض أن التعليم الجامعي بدأ حصريا في أوروبا،
5: لكن الحقيقة أن العالم الإسلامي شهد مؤسسات تعليمية متقدمة قبل ذلك بكثير.
4: كانت جامعة القرويين مثالا رائعا على التبادل الثقافي بين الحضارات،
5: ومثلت نموذجا حقيقيا للأثر المجتمعي المستدام من خلال العلم.
4: وفي الختام، تذكروا دائما أن العلم نور يستمر عبر الأجيال.
7: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم. تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو الوساط، وموقعنا radiowasat.net.
8: حدثوك عن القوة فكان وهم، وعن تكنولوجيا متطورة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.
8: فكان وهم. كلموك عن برلين فكان وهم. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم أنهم مجرد بالونة وهم؟

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعتنا واستماعتنا الكرام في هذا الموجز الإخباري الدولي من راديو الوسط. أنا طمطم الفلاحة وموجز اليوم يأتيكم في تمام الساعة 7:01 صباحا. نبدأ موجزنا من الخليج، حيث تعرضت ناقلة نفط لإصابة بمقذوف شمال مدينة الشمال القطرية، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، وتواصل السلطات المعنية تحقيقاتها لمعرفة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وننتقل إلى الملف الأمريكي الإيراني، إذ أصدر البنتاغون تعليمات واضحة للقيادة المركزية الأمريكية، وتضمنت هذه التعليمات الاستعداد التام لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة. وفي السياق ذاته، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية توجيه ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، ويأتي هذا التصريح مع استمرار تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. أما في الشأن الأوروبي، فقد شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات طلابية واسعة، وتحولت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة، وأسفرت هذه الأحداث عن تسجيل إصابات وعمليات اعتقال عديدة وسط توترات اجتماعية متصاعدة. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر زيارة موقعنا radiowasat.net. كما ندعوكم للتفاعل معنا ومتابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد قادم. وإلى اللقاء، أنا طمطم الفلاحة، راديو الوسط.
4: راديو الوسط، ركن الحديث.
5: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في كل مكان. أنا أحمد، أحييكم وأرافقكم في هذا الموعد. هل فكرتم يوما في تعلم لغة جديدة؟ ربما يعتقد البعض أن الفرصة قد فاتت لتعلم شيء مختلف. الحقيقة أن هذا الاعتقاد خاطئ تماما يا أصدقائي. الأبحاث تؤكد أن البالغين يمتلكون القدرة على التعلم بنجاح تام. العمر ليس عائقا أبدا أمام اكتساب لغة جديدة. النجاح يعتمد على المنهجية والالتزام المستمر.
6: لنتحدث بصراحة عن فوائد هذا الاختيار في حياتنا اليومية.
7: عندما نتعلم لغة جديدة، فإننا نعزز المرونة الدماغية بشكل ملحوظ. هذا الأمر يؤخر علامات الشيخوخة مثل ضعف الذاكرة، كما أن العقل يصبح قادراً على التركيز وحل المشكلات بشكل أفضل. هل تعلمون أن تعلم لغات إضافية يعزز فهمنا للغة الأم أيضاً؟ تصبح لغتنا الأصلية أكثر دقة وغنى في الاستخدام.
6: تخيلوا كم هو جميل أن نكتشف إسرار لغة جديدة ونحن نجلس في مقهى الحي.
8: الجانب الاقتصادي مهم أيضاً في واقعنا المعاصر. تحدث أكثر من لغة يزيد من فرص العمل المتاحة. هذا التميز يمكن أن يعزز الرواتب في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك كله، تفتح اللغات آفاقاً جديدة لفهم ثقافة الشعوب. التواصل الثقافي يعزز التفاهم بين البشر وبناء علاقات اجتماعية واسعة. دائرة الأصدقاء والمعارف تتسع يوماً بعد يوم. الكثير من الشخصيات حققت إنجازات كبرى بعد تعلم لغات في منتصف العمر.
6: كيف نبدأ إذن بطرق سهلة ودون تعقيد؟
8: يمكننا تنظيم وقت يومي بسيط لتعلم مفردات جديدة. التكرار المستمر هو التقنية الأكثر فاعلية لتثبيت القواعد والمفردات. يمكننا أيضاً الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بين أيدينا. التطبيقات المخصصة تقدم محتوى تفاعلياً وممكعاً للغاية، كما أن مشاهدة الأفلام والبرامج بلغة الهدف تسري عن النفس وتفيد في آن واحد. كل ما يتطلبه الأمر هو الصبر والمثابرة والالتزام بقليل من الوقت كل يوم. هذه المهارات التحفيزية تنعكس إيجاباً على حياتنا الشخصية والمهنية. لا تقلقوا بشأن البدايات، فالخطوة الأولى هي الأهم دائماً.
9: تذكروا أن عقولنا قادرة على العطاء والتجدد في كل مرحلة عمرية. كونوا مستعدين دائماً لتجربة ما هو مفيد وجديد.
10: تفضلوا بزيارة موقعنا radiowasat.net ومتابعتنا على صفحاتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام.
11: وسع.
12: شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
13: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
14: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. شكرا.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: هنا سيدي بوزيد، هنا أرض الزيتون. صباح الخير يا وطني، سامحني يا وطني.
2: راديو واسات، لا فوا دو لا بلين فيرت.
3: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة السهل الأخضر.
1: الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعتنا، مستمعتنا الكرام، في هذا الموعد الإخباري الجديد من راديو الوسط. أنا أماني أصطحبكم في قراءة لأبرز المستجدات الوطنية لهذا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2026. ابقوا معنا لنقاش هذه الملفات بكل عمق ومسؤولية.
3: البداية من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
4: أقر إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس، ويأتي هذا التحرك ليؤثر على توزيع الوقود في البلاد، ونحن هنا نبحث دائماً عن الحقائق المجردة بعيداً عن كل لغة خشبية.
2: وفي نفس السياق الاقتصادي، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون أكثر من 381,000 طن،
5: وقد حققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة ناهزت 4,080,000,000 دينار. وتؤكد هذه الأرقام التي تنقلها لكم راديو الوسطى وجود أداء قوي في هذا القطاع الحيوي.
2: من جهة أخرى، أعلن سفير الصين في تونس عن استثمارات ومشاريع صينية جديدة في البلاد، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين. ولا شك أن هذه الشراكات تستحق نقاشاً جاداً حول انعكاساتها الفعلية على التنمية. وفي الشأن الأمني والمحلي، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية شملت كامل المرجع، واستهدفت هذه العملية التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام بحزم وموضوعية. وفي سياق متصل، تم حجز شاحنات وجرارات في حملة أمنية مشابهة، وهدفت هذه الحملة إلى التصدي لظاهرة إلقاء فضلات البناء في الأماكن غير المخصصة لها حماية للبيئة. يمكنكم متابعة كل تفاصيل هذه الأخبار والتفاعل معنا عبر فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على راديو نقطة الوسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
3: وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
1: راديو الوسط، موجز الأخبار.
6: مساء الخير من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في هذا الفلاش الإخباري الدولي ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2026. نبدأ من أوكرانياً، حيث أفادت متابعات راديو الوسط بمقتل 12 شخصاً نتيجة ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق البلاد، وهذا ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أسفرت ضربات روسية أخرى عن مقتل 28 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال.
7: وقد ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده،
8: وأشارت معطيات راديو الوسط إلى أن تلك الهجمات أسفرت في حصيلة أخرى عن مقتل 32 شخصاً، مما يزيد من معاناة المدنيين.
7: وإلى القارة الأفريقية، حيث شنت الطائرات المسيرة الإثيوبية هجمات على قوات إريترية متمركزة في شمال منطقة تيغراي، وتؤكد معطيات راديو الوسط أن هذا التصاعد يعقد الوضع الأمني في المنطقة.
9: وفي الشأن الدولي، أعلنت بكين عن ترشيش مواطن صيني لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
10: وحسب راديو الوسط، تعكس هذه الخطوة طموحات الصين في تعزيز نفوذها الدولي.
11: ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة إلى كوبا.
12: وأوضح راديو الوسط أن هذه الخطوة تتم في إطار العقوبات المفروضة على هافانا.
13: وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية.

0: Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse, radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
1: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
2: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
3: راديو الوسط يقدم لكم.
4: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
3: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
4: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
3: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
4: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
3: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
4: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
3: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
4: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
3: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
4: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
3: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
4: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
3: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
4: 500 متر فقط؟
3: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
4: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
3: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
4: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
3: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
4: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
3: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
4: إنه صراع بين النوعية والكمية،
3: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
4: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
3: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
4: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
3: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
4: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
3: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
4: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
3: شكرا لكم على هذه المساحة.
4: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة باريس.
1: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
5: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wassat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wassat, votre radio, partout avec vous.
3: نشرة الطقس على راديو الوسط.
6: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
3: راديو الوسط يقدم لكم
7: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
8: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
7: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
8: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
7: تقنيات الذكاء الاصطناعي

هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يتحرك.

0: على افتعال المشكلات.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
2: راديو الوسط يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميرا، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري الخاص بالتكنولوجيا والرقمنات لهذا اليوم 8 أكتوبر عام 2026 في 9:30 ليلا. نبتدئ أخبارنا من راديو الوسط مع الشركات الكبرى. أعلنت شركة مايكروسوفت عن تطوير كمبيوتر جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل. هذا التطوير يعزز قدرات الحوسبة الذاتية ويقلل من الاعتماد على الخوادم السحابية. وفي نفس السياق أعلنت شركة آبل عن تحديث iOS 8.2. يتضمن هذا التحديث مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة لتحسين تجربة المستخدم. تهدف هذه المزايا أيضا إلى زيادة كفاءة الأجهزة. وحسب راديو الوسط، أضافت شركة جوجل مزايا ذكاء اصطناعي جديدة إلى متصفح كروم. تسهل هذه المزايا على المستخدمين التصفح وتعزز الأمان الرقمية. وفي مجال التطبيقات والمنصات، ألقى راديو الوسط الضوء على جهود شركة ميتا. أعلنت شركة ميتا عن إجراءات صارمة ضد الحسابات التي تقوم بسرقة المحتوى. تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين جودة المحتوى على جميع منصاتها. وأطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تهدف إلى منع إساءة استخدام التطبيق. يتم ذلك من خلال تعزيز إجراءات الأمان والخصوصية لجميع المستخدمين. وبحسب مصادر راديو الوسط، تعمل شركة بايت دانس المالكة لتيك توك على تطوير نظارات واقع مختلط جديدة. تهدف هذه النظارات إلى منافسة منتجات شركة ميتا في هذا المجال. وفي صفقة تكنولوجية بارزة، استحوذت شركة أمازون على شركة بيس الناشئة. طورت هذه الشركة جهازا قابلا للارتداء يستمع إلى كل ما يقوله المستخدم. يعزز هذا الاستحواذ قدرات المساعدات الشخصية. وعربيا، أعلنت دبي عن إطلاق أول نظام عالمي لتمييز الإبداع البشري عن الآلي. يهدف هذا النظام إلى تمييز المحتوى البشري عن ذلك المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإعلان لتعزيز الشفافية والمصداقية الرقمية. وتعود إلينا أخبار الأجهزة الذكية، حيث أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد أوبو فايند إكسي 9 برو. يتميز الهاتف بكاميرا بدقة 200 ميجا بكسل وبطارية بسعة 7500 ملي أمبير. يعزز هذا الإصدار تجربة التصوير وعمر البطارية للمستخدم. وأخيرا، أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد جالاكسي زد فليب 7 اف اي. يقدم هذا الهاتف تجربة الهاتف القابل للطي بسعر مناسبا. هذا السعر يجعل الجهاز في متناول شريحة أوسع من المستخدمين. لمتابعة جميع أخبارنا والتواصل معنا، ندعوكم لزيارة موقعنا radiowasa.net ومنصاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام عبر الحساب radio.wasat. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء. أنا أحمد، راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
0: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا، بل هي حق في الصحة.
0: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
0: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
0: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
0: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
0: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
0: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
0: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
0: إذن ليست مشكلة مساحة، بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
0: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
0: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
0: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
0: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
0: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
0: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
0: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
2: شكرا لكم على هذه المساحة.
0: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
6: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.
3: هنا راديو وسط من باريس، نلتقي على المحبة وصوت الحياة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم. أنا ميرا، ويسعدني أن أنضم إليكم مقدمة جديدة ضمن عائلة راديو الوسط. من مدينة النور أطل عليكم بكل شوق لنشارك معا حكايات تستحق أن تروى، وأخبارا تهمكم، وموسيقى ترافق يومكم وتلامس قلوبكم. إلى أهلنا في تونس وإلى كل من يستمع إلينا في فرنسا وفي كل مكان، لكم مني أطيب تحية. مهما بعدت بيننا المسافات، يجمعنا صوت وكلمة وحنين. كونوا معي ولنجعل من كل لقاء بداية حكاية جميلة. أنا ميرا، وهذا راديو الوسط من باريس، صوت يرافقكم وقلب قريب منكم.
4: ليل نهار تعالى حبيبي لا ملام حبيبي.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون الساعة 6:59.
1: راديو واسات، la voix de la plaine verte.
2: ما الحل؟

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وصل دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعتنا، مستمعتنا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد من راديو الوسط. أنا أماني أصطحبكم في قراءة لأبرز المستجدات الوطنية لهذا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2026. ابقوا معنا لنقاش هذه الملفات بكل عمق ومسؤولية.
3: البداية من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
4: أقر إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس، ويأتي هذا التحرك ليؤثر على توزيع الوقود في البلاد، ونحن هنا نبحث دائماً عن الحقائق المجردة بعيداً عن كل لغة خشبية.
0: وفي نفس السياق الاقتصادي، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون أكثر من 381,000 طن،
5: وقد حققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة ناهزت 4,080,000,000 دينار. وتؤكد هذه الأرقام التي تنقلها لكم راديو الوسطى وجود أداء قوي في هذا القطاع الحيوي.
0: من جهة أخرى، أعلن سفير الصين في تونس عن استثمارات ومشاريع صينية جديدة في البلاد، ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين. ولا شك أن هذه الشراكات تستحق نقاشاً جاداً حول انعكاساتها الفعلية على التنمية. وفي الشأن الأمني والمحلي، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية شملت كامل المرجع، واستهدفت هذه العملية التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام بحزم وموضوعية. وفي سياق متصل، تم حجز شاحنات وجرارات في حملة أمنية مشابهة، وهدفت هذه الحملة إلى التصدي لظاهرة إلقاء فضلات البناء في الأماكن غير المخصصة لها حماية للبيئة. يمكنكم متابعة كل تفاصيل هذه الأخبار والتفاعل معنا عبر فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على راديو نقطة الوسط.

0: قتل 12 شخصاً نتيجة ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق البلاد،
1: وهذا ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أسفرت ضربات روسية أخرى عن مقتل 28 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال.
2: وقد ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده،
3: وأشارت معطيات راديو الوسط إلى أن تلك الهجمات أسفرت في حصيلة أخرى عن مقتل 32 شخصاً، مما يزيد من معاناة المدنيين.
1: وإلى القارة الأفريقية، حيث شنت الطائرات المسيرة الإثيوبية هجمات على قوات إريترية متمركزة في شمال منطقة تيغراي، وتؤكد معطيات راديو الوسط أن هذا التصاعد يعقد الوضع الأمني في المنطقة.
4: وفي الشأن الدولي، أعلنت بكين عن ترشيش مواطن صيني لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
1: وحسب راديو الوسط، تعكس هذه الخطوة طموحات الصين في تعزيز نفوذها الدولي.
5: ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة إلى كوبا.
1: وأوضح راديو الوسط أن هذه الخطوة تتم في إطار العقوبات المفروضة على هافانا.
6: وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية.
7: وأشار راديو الوسط إلى أن هذا القرار جاء رغم الضغوط الإسرائيلية لإغلاقها.
1: وفي أمريكا اللاتينية، تفيد تقارير تقدمها راديو الوسط بأن واشنطن تدرس توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورونا وزوجته،
8: ويعد هذا تصعيداً للضغوط على نظامه. ودولياً أيضاً، أعلنت كوريا الجنوبية ومصر عن رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى شراكة استراتيجية.
1: وبحسب راديو الوسط، يهدف هذا التحاول إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
9: وختاماً من الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة جزيرة ميندناو.
1: وأكد راديو الوسط عدم ورود تقارير فورية عن وجود أضرار أو إصابات.
9: بإمكانكم متابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام radio.wasat، وزيارة موقعنا radiowasat.net.
1: شكراً لحسن المتابعة، وإلى لقائه.
2: وإلى اللقاء. أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
10: راديو واتسات، le flash info.
11: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
12: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
11: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires, notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
13: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de

0: 3 a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
1: Radio Wasat, le flash info.
2: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
3: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
2: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement. Autre sujet important que nous suivons de près ici, sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie. Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
4: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
2: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
5: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
6: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
7: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio partout avec vous.
8: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
9: راديو الوسط يقدم لكم.
10: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
11: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
10: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
11: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
10: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
11: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
10: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
12: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
10: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
12: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
10: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
12: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
10: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
11: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
10: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
11: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
10: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
11: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
10: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
11: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
10: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
11: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
10: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
11: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
10: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
11: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
10: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
9: نشرة الطقس على راديو الوسط.
13: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
14: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة السهل الأخضر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النمط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف صونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
3: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
4: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زين كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زين كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زين كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النمط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف صونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
2: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
1: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
2: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
1: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
2: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
1: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
2: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
1: شكرا لكم على هذه المساحة.
2: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط موجز الأخبار.
3: مساء الخير من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في هذا الفلاش الإخباري الدولي ليوم الأربعاء 8 أكتوبر عام 2026. نبدأ من أوكرانيا، حيث أفادت متابعات راديو الوسط بمقتل 12 شخصا نتيجة ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق البلاد، وهذا ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أسفرت ضربات روسية أخرى عن مقتل 28 شخصاً على الأقل بينهم أطفال. وقد ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده،
4: وأشارت معطيات راديو الوسط إلى أن تلك الهجمات أسفرت في حصيلة أخرى عن مقتل 32 شخصاً، مما يزيد من معاناة المدنيين.
3: وإلى القارة الأفريقية، حيث شنت الطائرات المسيرة الإثيوبية هجمات على قوات إريترية متمركزة في شمال منطقة تيغراي، وتؤكد معطيات راديو الوسط أن هذا التصاعد يعقد الوضع الأمني في المنطقة. وفي الشأن الدولي، أعلنت بكين عن ترشيش مواطن صيني لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وحسب راديو الوسط، تعكس هذه الخطوة طموحات الصين في تعزيز نفوذها الدولي. ومن جهة أخرى، أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة إلى كوبا. وأوضح راديو الوسط أن هذه الخطوة تتم في إطار العقوبات المفروضة على هافانا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. وأشار راديو الوسط إلى أن هذا القرار جاء رغم الضغوط الإسرائيلية لإغلاقها. وفي أمريكا اللاتينية، تفيد تقارير تقدمها راديو الوسط بأن واشنطن تدرس توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورونا وزوجته، ويعد هذا تصعيدا للضغوط على نظامه. ودولياً أيضاً، أعلنت كوريا الجنوبية ومصر عن رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى شراكة استراتيجية. وبحسب راديو الوسط، يهدف هذا التحاول إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
5: وختاماً، من الفلبين، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة جزيرة ميندناو.
6: وأكد راديو الوسط عدم ورود تقارير فورية عن وجود أضرار أو إصابات.
3: بإمكانكم متابعتنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وزيارة موقعنا radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى لقائه. وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم
7: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
8: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
7: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
8: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
7: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
8: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
7: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
9: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
7: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
9: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
7: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
9: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
7: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
8: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
7: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
8: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
7: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
8: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
7: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
8: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
10: أتذكر يوم بكيت على الهواء، لم تكن الآلة لتفعلها.
8: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
10: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
8: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
10: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
8: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
10: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, صوت السهل الأخضر. سيدي بوزيد. هنا باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

قدر خاب البيت الصبي يوم ما لط الخصر يا ويلي شو عم بصير قصة كبيرة وصعب كتير دق القلب بسرعة بعيد بدنا نوصل خطر من دونك ما بعيش احسب هالعمر وطيت لك صوت الكون ونزل لك القمر انت عندي كل الكون يا ام القلب الحنون حب وفرح وملل وعمر انت احلى البشر.

0: حان الآن موعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة باريس.
1: ما بعيش لحظة بهالعمر، وطيت لك صوت الكون وبنزل لك الأمر.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعتنا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد من راديو الوسط. أنا أماني أصطحبكم في قراءة لأبرز المستجدات الوطنية لهذا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2026.
2: ابقوا معنا لنقاش هذه الملفات بكل عمق ومسؤولية.
3: البداية من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
4: أقر إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس، ويأتي هذا التحرك ليؤثر على توزيع الوقود في البلاد. ونحن هنا نبحث دائما عن الحقائق المجردة بعيدا عن كل لغة خشبية.
5: وفي نفس السياق الاقتصادي، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون أكثر من 381,000 طن،
6: وقد حققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة ناهزت 4,080,000,000 دينار. وتؤكد هذه الأرقام التي تنقلها لكم راديو الوسطى وجود أداء قوي في هذا القطاع الحيوي.
7: من جهة أخرى، أعلن سفير الصين في تونس عن استثمارات ومشاريع صينية جديدة في البلاد،
8: ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين. ولا شك أن هذه الشراكات تستحق نقاشاً جاداً حول انعكاساتها الفعلية على التنمية.
9: وفي الشأن الأمني والمحلي، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل التميم حملة أمنية شملت كامل المرجع،
10: واستهدفت هذه العملية التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام بحزم وموضوعية.
11: وفي سياق متصل، تم حجز شاحنات وجرارات في حملة أمنية مشابهة،
12: وهدفت هذه الحملة إلى التصدي لظاهرة إلقاء فضلات البناء في الأماكن غير المخصصة لها حماية للبيئة.
13: يمكنكم متابعة كل تفاصيل هذه الأخبار والتفاعل معنا عبر فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على راديو نقطة الوسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
1: وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
14: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
15: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
16: مساء الخير من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في هذا الفلاش الإخباري الدولي ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2026.
17: نبدأ من أوكرانيا، حيث أفادت متابعات راديو الوسط بمقتل 12 شخصاً نتيجة ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق البلاد،
18: وهذا ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أسفرت ضربات روسية أخرى عن مقتل 28 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال.
19: وقد ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده،
6: وأشارت معطيات راديو الوسط إلى أن تلك الهجمات أسفرت في حصيلة أخرى عن مقتل 32 شخصاً، مما يزيد من معاناة المدنيين.
5: وإلى القارة الأفريقية، حيث شنت الطائرات المسيرة الإثيوبية هجمات على قوات إريترية متمكنة.

0: tensions rapportées par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient. Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
1: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
2: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مستلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
3: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
4: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio partout avec vous.
5: Radio El Wasat يقدم لكم.
6: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
7: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
6: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
7: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
6: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
7: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
6: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
8: إن كان العمل لا يعني شيئا بلا إنسان، فضاع كل شيء.
6: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
8: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
6: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
8: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
6: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
7: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
9: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
7: الذكاء الاصطناعي
5: سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
6: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
5: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
6: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
5: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
9: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
7: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
9: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
7: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
9: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
7: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
9: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
10: نشرة الطقس على راديو الوسط.
11: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
10: راديو الوسط يقدم لكم.
12: أهلا بكم في برنامج حوار الأسرة، نقاشنا اليوم عن حماية بيئة الحي.
13: مروى، بعد أن أجبرتيني على طبخ الكسكسي، هل ستجبرينني على فرز النفايات؟
14: لو فعلت ذلك لكان ذلك أفضل من حريق مطبخك في المرة الماضية.
15: دعينا نكن جديين، كيف نحمي بيئة حينا في هذا الوقت الضيق؟
14: الأمر بسيط، ابدأ بتوفير الماء وفرز النفايات وغرس شجرة أمام بيتك.
16: بمنطق الأرقام، العاصمة ليست سيدي بوزيدة، لا حاويات للفرز هنا.
14: لا تلم الحاويات، بدأت في حينا بجمع مياه غسل الخضر لري أشجار الليمون.
17: جمع مياه الخضر، ألا يفسد ذلك المكان بالروائح؟
14: بالعكس، الأرض لا تكذب، هي تمتص الخير وتعطينا ظلا.
17: هذا جميل ريفيا، لكن في المدينة الجيران يشتكون من أقل شيء.
14: هذه أعذار واهية، أنتم تفضلون التكنولوجيا على حياتكم.
18: التكنولوجيا هي المستقبل، الحلول الذكية فتنقذ الكوكب، لا بقايا الخضر.
14: حقا؟ هل سيزرع حاسوبك شجرة عندما تجف الآبار؟
15: مروى، لا داعي للغضب، لنعد للنقاش بهدوء.
14: الجفاف يضرب أرضنا بقسوة، نحن نفقد كل يوم شيئا جميلا.
18: أفهم قلقتي، حقا الصورة التي تنقلينها مؤلمة لأي فلاح.
14: عندما ترى حقلا يصفر تعرف أن الوقت يسرقنا.
16: إذن كيف نجد حلا وسطا بين حياة المدينة واحتياج الأرض؟
14: ابدأ بالتقليل من البلاستيك، هذه خطوة لا تستهلك وقتا.
19: حاولت تخزين البلاستيك لكن الريح نقلته لشرفة جاري.
16: لم يكن مشهدا مشرفا.
14: أتخيل المنظر، لكنك على الأقل حاولت.
18: حاولت بطريقة خاطئة، أنت محقة، الأمر يحتاج صبرا.
14: الصبر هو سر الكسكسي الناجح، نفس الصبر يحتاجه البيئة.
18: سأحمل بقايا خضاري معي في زيارتي القادمة لسيدي بوزيدة.
14: سنضعها في السماد العضوي بنفس ما، سترى الفرق.
18: إذن اتفقنا، البيئة مسؤولية جماعية، لا تقتصر على مكان دون آخر.
14: كل خطوة صغيرة هي نصر للأرض. شكرا لك أيمن.
13: شكرا لكما على هذا الحوار. يرجى متابعتنا على فيسبوك،
16: تيك توك وإنستغرام راديو داش وساط وموقعنا radiowasat.net. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم في راديو الوسط، صوت سيدي بوزيد. ضيف اليوم هو مدير الإذاعة. أهلا بك سيدي ونشكرك على وقتك.
20: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام.
1: سأبدأ بسؤال صريح، لماذا تنتقدون الإعلام التقليدي وأنتم جزء من المشهد الإعلامي؟
20: لأنه ابتعد عن الناس، يخاطب المواطن من فوق ويقرر عنه ما يستحق أن يعرف، ونحن في الجهات الداخلية نعرف ذلك جيدا. تمر الشهور ولا تجد القرآن مكانا في النشرات الكبرى إلا حين تقع كارثة.
1: تقصد أنه يهتم بالمركز أكثر من الأطراف؟
20: بالضبط، ثم إنه صار أسير الإعلان والسرعة، المهم أن يكون الأول لا أن يكون الأدق، فتتحول الأخبار إلى عناوين مثيرة والتحليل إلى صراخ في الاستوديوهات.
1: لكن بعض هذه الوسائل ما زالت تقدم عملا مهنيا، أليس كذلك؟
20: بالتأكيد، ولا أعمم، فيها صحفيون شجعان، مشكلتي مع النموذج لا مع الأشخاص، نموذج يتحدث فيه الإعلامي ويصمت المستمع.
1: وماذا تقترحون في راديو الوسط؟
20: نقلب المعادلة، نبدأ من المنطقة، من أسواقها وفلاحيها وشبابها، ونعطي الكلمة للمستمع، ونستعين بالتقنية لنصل إلى الخبر بسرعة، لكن يبقى الإنسان هو الحكم.
1: وكيف تضمنون المصداقية؟
20: بالشفافية، نذكر مصادرنا ونصحح أخطاءنا علنا، ولا نخجل من قول لا نعرف بعد، فالثقة لا تشترى بالإعلانات، بل تبنى خبرا بعد خبر.
1: كلمة أخيرة للمستمعين؟
20: شاركونا وانتقدونا، فالإذاعة التي لا تنتقد لا تتطور.
1: شكرا لك سيد المدير، وإلى لقاء آخر في راديو الوسط.
10: راديو الوسط يقدم لكم
21: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
7: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجددا؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
21: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
7: الحقيقة ليست أرقاما فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
21: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
7: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
21: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
22: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
21: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
22: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
21: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
22: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
21: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
7: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
20: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
7: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
20: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
1: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
20: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
1: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
21: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
1: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
21: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
1: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
21: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
1: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
21: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
23: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
24: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: راديو الوسط يقدم لكم.
2: مرحبا بكم في برنامج صحتك أولا ليوم الأربعاء 7 أكتوبر. معنا اليوم السيدة مروة. هل سرقت التكنولوجيا نومنا بعد يوم طويل؟
3: تماما يا أيمن، الناس نسوا عودة إلى الطبيعة وباتوا أسرى للشاشات.
2: من ناحية علمية، ثلث البالغين يعانون من الأرق بسبب الضوء الأزرق.
3: في سيدي بوزيد نشهد النور ونأوي للفراش مع غروب الشمس دون تعقيدات.
2: لكن حياة المدينة والتعامل عن بعد تجعل هذا الإيقاع شبه مستحيل.
3: أي إيقاع هذا؟ أنتم تقضون الساعات أمام أجهزة لا تستهلك طاقة الجسد.
2: الإجهاد الذهني ليس أقل قسوة من العمل في الحقول يا مروة.
3: لا يمكنك مقارنة حركة الجسد بالجلوس. أنتم لا تعرفون معنى التعب الحقيقي.
2: اسمعيني، أنا عملت مهندساً لسنوات وكنت أسهر حتى الفجر منهكاً.
3: إنها كنت زائف، لو عملت في الحصاد لغفوت بمجرد ملامسة الوسادة.
2: أتعتقدين حقاً أن العمل المكتبي لا يؤثر على جودة النوم؟
3: جهازكم العصبي مستنفر بسبب التوتر لا بسبب الإنجاز البدني.
4: لنعد تأطير الحوار، كيف نساعد الصغار خاصة في هذا العالم الرقمي؟
3: الأطفال يحتاجون للعب في الخارج بدل هواتفكم، عودة إلى الطبيعة.
4: وإذا كان الأرق مزمناً، هل تنصحين بأعشابكم؟
3: بالتأكيد، البابونج ومليسة صيدي بوزيد أفضل من أي حبوب منومة.
4: أترين؟ هذه وصفات جداتنا التي نحن اليوم نهملها.
3: الإهمال هو سبب كل مرض، لماذا تسخر من التجربة؟
8: لا أسخر، حقيقة كنت أشعر بوحدة قاتلة ليلا خلال العمل عن بعد.
3: الوحدة تغذي الأرق، كنت تحتاج لصوت الخلق ليس لإضاءة الشاشة.
8: ربما كنت على حق طوال هذا الوقت.
3: اجعل غرفتك خالية من الأجهزة ليلة واحدة، سترى الفرق.
8: سأجرب ذلك اليوم، سأستبدل هاتفي بكوب من أعشابك.
3: هذا أفضل قرار اتخذته منذ بدأنا هذا الحوار.
4: شكرا لك يا مروة على هذه النصائح الثمينة.
2: وشكرا لكم على حسن المتابعة في حلقتنا ليوم الأربعاء.
25: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
26: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
0: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
27: مرحبا بكم مستمعي راديو الوسط في هذا العرض الإخباري التكنولوجي الموجزي من عندي أحمد. تعلن راديو الوسط عن إطلاق شركة شاومي النسخة التجريبية العالمية من نظام التشغيل HyperOS 4. مع تحديد الهواتف الأولى المتوافقة مع هذا التحديث. وبحسب راديو الوسط، أعلنت الشركة أيضا عن إطلاق هاتف إنجوي 70X بالإضافة إلى الجهاز اللوحي هونور تابلت X9 برو مع ميزات متقدمة وتصميمات مبتكرة. وفيما يخص أحدث هواتف الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة هونور عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد بلاي 20C الذي يتميز بشاشة خلفية تفاعلية مبتكرة تعتبر الأولى من نوعها في تونس. وعلى صعيد الاتصالات الوطنية، أفادت راديو الوسط بأن شركة اتصالات تونس أعلنت الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس منتصف ليلة الخميس 13 من فبراير 25 2000، مما يدخل تونس إلى عصر جديد من الاتصالات. ومن جهة أخرى، أطلقت شركة أبل أول تحديث برمجي لها في عام 25 2000 بإصدار تحديث iOS 18.2.1 الذي يتضمن تحسينات وإصلاحات للأخطاء. وتبعاً لما نقلته راديو الوسط، أعلنت شركة أبل أيضاً عن إطلاق خدمة الدفع باللمس تاب 2B في السعودية، مما يتيح للتجار قبول المدفوعات عبر أجهزة آيفون دون حاجة إلى أجهزة إضافية. وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت شركة جوجل نموذجها الجديد جيميني 3.8 فلاش المصممة للمهام المعقدة والأمن السيبراني.
5: وأشارت راديو الوسط إلى أن شركة هومان تسعى لجمع 2.5 مليار دولار عبر صندوق

0: صندوق جديد لتمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في السعودية، مما يشير إلى اعتماد الرياض على التمويل الخاص بدلاً من الإنفاق الحكومي المباشر.
1: وختاماً، تنظم الدورة 12 للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات تحت شعار IE Driven من Concept to Value من 5 إلى 7 نوفمبر 26 و2000 في مدينة الحمامات.
2: تابعونا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط وعبر موقعنا radiowasat.net.
1: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى لقاء في موعد قادم.
2: وإلى اللقاء، أنا أحمد، راديو الوسط.
3: Radio Wasat, la voix de la plaine verte. أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: راديو الوسط يقدم لكم.
1: أهلا بكم. اليوم الأربعاء 7 أكتوبر. موضوعنا عن المشي نصف ساعة كل يوم. مروى، هل هذا الروتين واقعي أم هو ترف للمتفرغين فقط؟ بكل صراحة، المشي حاجة فيزيولوجية وليس ترفا. أنا أمشي 3 كيلومترات في مزرعتي صباحا، لكن واقع من يعمل في مكتب بالمدينة مختلف تماما. الجلوس 10 ساعات هو المعيار. أرى الناس يقودون سياراتهم لأمطار قليلة ثم يدفعون مالا للمشي على آلة داخل قاعة رياضة. هذا ليس عدلا. من يعيش في مدينة مكتظة لا يجد رصيفا نظيفا ليمشي عليه، لكنهم يملكون الوقت لشرب القهوة ساعات. لماذا لا يستغلون نصف الساعة تلك للمشي؟ من المنطقي أن نخطط للمشي كموعد عمل ضروري وليس كفضلة وقت. أقر بأن بيئة المدينة تصعب الأمر على الجميع. أذكر أيام الهندسة، كنت أعاني من ظهري بعد يوم طويل أمام الشاشة. وكيف كنت تحل المشكلة؟ هل كنت تمشي؟ كنت أتجول في المكتب أثناء المكالمات. هذه الحركة أنقذتني. المشي في الطبيعة يغسل التوتر. لا شيء يضاهي رائحة التراب. أعترف، الحياة داخل الأستوديو تشعرني بعزلة تشبه تلك التي شعرت بها خلال العمل عن بعد. لذا يا أيمن، خذ نصف ساعة بعد البث. امشي قليلا وتنفس. قررت ذلك. سأترك السيارة وأمشي للقاء زميلتي السابقة أماني لشرب القهوة. فكرة رائعة. المشي مع صديق أفضل من 100 تمرين. يبدو أننا وجدنا حلنا مشتركا. شكرا لك يا مروى على هذا النقاش، وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: على استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعتنا. مستمعتنا الكرام في هذا الموعد الإخباري الجديد من راديو الوسط. أنا أماني أصطحبكم في قراءة لأبرز المستجدات الوطنية لهذا اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2026.
4: ابقوا معنا لنقاش هذه الملفات بكل عمق ومسؤولية.
5: البداية من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
6: أقر إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي الأربعاء والخميس، ويأتي هذا التحرك ليؤثر على توزيع الوقود في البلاد، ونحن هنا نبحث دائماً عن الحقائق المجردة بعيداً عن كل لغة خشبية.
7: وفي نفس السياق الاقتصادي، بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون أكثر من 381,000 طن،
8: وقد حققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة ناهزت 4,080,000,000 دينار. وتؤكد هذه الأرقام التي تنقلها لكم راديو الوسطى وجود أداء قوي في هذا القطاع الحيوي.
9: من جهة أخرى، أعلن سفير الصين في تونس عن استثمارات ومشاريع صينية جديدة في البلاد،
10: ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين. ولا شك أن هذه الشراكات تستحق نقاشاً جاداً حول انعكاساتها الفعلية على التنمية.
11: وفي الشأن الأمني والمحلي، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية شملت كامل المرجع،
12: واستهدفت هذه العملية التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام بحزم وموضوعية.
13: وفي سياق متصل، تم حجز شاحنات وجرارات في حملة أمنية مشابهة،
14: وهدفت هذه الحملة إلى التصدي لظاهرة إلقاء فضلات البناء في الأماكن غير المخصصة لها حماية للبيئة.
15: يمكنكم متابعة كل تفاصيل هذه الأخبار والتفاعل معنا عبر فيسبوك، تيك توك وإنستغرام على راديو نقطة الوسط وموقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد قادم.
16: وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
17: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
18: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
19: مساء الخير من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في هذا الفلاش الإخباري الدولي ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2026.
20: نبدأ من أوكرانياً، حيث أفادت متابعات راديو الوسط بمقتل 12 شخصاً نتيجة ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق البلاد،
21: وهذا ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وفي السياق نفسه، أسفرت ضربات روسية أخرى عن مقتل 28 شخصاً على الأقل بينهم أطفال.
22: وقد ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذه الهجمات الروسية الأخيرة على بلاده،
23: وأشارت معطيات راديو الوسط إلى أن تلك الهجمات أسفرت في حصيلة أخرى عن مقتل 32 شخصاً، مما يزيد من معاناة المدنيين.
24: وإلى القارة الأفريقية،

0: laboratoire anti-peste.
1: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
2: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
3: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt. C'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
4: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل، تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي. كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
5: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
6: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
7: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابرا ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء، وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
8: راديو الوسط يقدم لكم.
9: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
8: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيدي بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة.
9: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعراً مناسباً.
8: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
9: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
8: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
9: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
8: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيراً.
9: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
8: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
9: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
8: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
9: فكرة مثيرة للاهتمام لكن التنفيذ صعب.
8: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
9: 500 متر فقط؟
8: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
9: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
8: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
9: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
8: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
9: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
8: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
9: إنه صراع بين النوعية والكمية،
8: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
9: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
8: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
9: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
8: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
9: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
8: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
9: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
8: شكرا لكم على هذه المساحة.
9: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
8: نشرة الطقس على راديو الوسط.
0: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة، وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة، وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة، وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة، وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
10: راديو الوسط، رأي المستمعين. أهلا بكم مستمعين الكرام في فقرة توب أو فلوب عبر راديو الوسط. نسلط الضوء اليوم على آراء المستمعين خلال الأسبوع الماضي. بلغ المجموع 3 آراء موزعة بين الإيجابي والسلب. نبدأ بالفقرة الإيجابية لهذا الأسبوع. سجل مقهى بيازا رأياً إيجابياً واحداً بفضل جودة الخدمة الممتازة، كما سجل الأمن الوطني رأياً إيجابياً واحداً إثر نجاحه في القبض على سارق في السوق. ننتقل الآن إلى الفقرة السلبية. سجل خدمات البريد رأياً سلبياً واحداً بسبب طول طوابير الانتظار. ندعو جميع المستمعين إلى مشاركتنا آراءهم ومقترحاتهم عبر أثير إذاعتنا.
11: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة، وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
12: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط يقدم لكم.
2: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ضمن شهر رمضان، هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
1: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا بل هي حق في الصحة،
2: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
1: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
2: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
1: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
2: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
1: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
2: لنضع النقاط على الحروف صونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
1: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
2: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
1: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
2: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
1: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
2: 500 متر فقط؟
1: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
2: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
1: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
2: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
1: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
2: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
1: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
2: إنه صراع بين النوعية والكمية،
1: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: أهلا بكم في راديو الوسط. معي اليوم ضيف غير عادي. ماكينة. مقدم يعمل بالذكاء الاصطناعي. أهلا بك يا ماكينة.
3: أهلا بك يا إنسينا وأهلا بالمستمعين. يسعدني أن أكون معكم وإن كنت لا أشرب القهوة.
2: سؤالي الأول مباشر، ما هي القوة الحقيقية للذكاء الاصطناعي؟
3: السرعة والذاكرة. أقرأ في ثوان ما يقرأه إنسان في سنوات. Mais la vraie force, c'est la combinaison. Traiter des millions d'informations et en tirer un résumé clair.
2: لحظة، لقد غيرت اللغة في منتصف الجملة. هل هذه حيلة؟
3: Pas du tout. Je pense dans toutes les langues à la fois. Passer du français à l'arabe ne me coûte rien. And that is exactly something humans need years to build.
2: إذن أنت أقوى منا في اللغات. هل تقصد أنك أقوى من الإنسان؟
4: Stronger at some tasks, yes. Calculation, translation, pattern recognition. But strength is

0: not wisdom. I can write a speech. I cannot feel what it means to wait for a child at the school gate.
1: كلام جميل، لكن ماذا لو أخطأت؟ من يتحمل المسؤولية؟
0: هذا هو الحد الأهم يا إنسينا. أخطئ أحياناً وأقدم معلومة بثقة وهي خاطئة. لذلك يجب أن يبقى القرار الأخير للإنسان.
1: وهل تخاف أن تحل محلنا في الإذاعة؟
0: Non. Une radio de proximité, c'est une voix qui connaît son quartier, ses marchés, ses silences. Je peux aider à préparer les émissions. Vous, vous êtes celle que les auditeurs reconnaissent.
1: شكرا يا ماكينة. كلمة أخيرة للمستمعين.
2: بالعربية، استعملوا الذكاء الاصطناعي ولا تتركوه يفكر مكانكم. En français, gardez toujours votre esprit critique. In English, keep asking questions. Always.
1: شكرا لكم وإلى لقاء آخر على راديو الوسط.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: مساء الخير من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة أصحبكم في هذا الفلاش الإخباري الدولي ليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2026. نبدأ من أوكرانيا.

0: الأساتذة والمستمعون الأعزاء عبر أثير راديو الوسط.
1: أنا أحمد وأرحب بكم في هذا البودكاست اليومي.
2: تعالوا نسافر معا إلى ماض عريق ينبض بالحياة.
0: حديثنا اليوم عن مدينة خالدة ولدت على شاطئ البحر. هي مدينة قرطاج، جوهرة تونس وتاريخها المجيد.
2: كيف نشأت هذه المدينة وكيف صارت سيدة البحر الأبيض المتوسط؟ سؤال يجب أن نسأله لنعرف أنفسنا أكثر.
3: تقول الحكاية التاريخية إن قرطاج بنيت على يد أميرة فينيقية.
4: جاءت هذه الأميرة من صور لتؤسس مكانا آمنا لقومها. اختارت موقعا استراتيجيا فريدا على الساحل الشمالي لإفريقيا.
1: هذا الموقع جعل منها ملتقا للطرق التجارية الكبرى.
0: أصبحت قرطاج حلقة وصل حسنة بين موانئ البحر الأبيض المتوسط. كانت السفن تتردد على مينائها التجاري نهارا وليلا. تحمل السفن السلع والأقمشة والمواد الغذائية من كل مكان.
5: تخيلوا حركة الناس والنشاط على الرصيف كل يوم.
2: كان التجار يبيعون ويشترون بلغات مختلفة وثقافات متنوعة. لم تكن قرطاج مجرد مدينة عادية على الساحل، بل كانت قوة اقتصادية عظمى تحكم طرق الملاحة.
1: سيطرت ميناؤها على حوض المتوسط بدقة وحكمة.
0: هذه المكانة التجارية الكبيرة جعلتها قطبا ماليا لا يغفل عنه. كان أبناؤها يديرون حركة التجارة بذكاء وبصيرة، وبذلك تبادلوا الثقافات مع مختلف الشعوب المجاورة.
2: نحن اليوم نمشي على أرض حفلت بهذا التاريخ العظيم، ونحن نعيش في بلاد شهدت ميلاد أعظم حضارات البحر.
6: هل ترون أننا نستحق أن نفخر بهذه الأصول؟
2: علينا أن نعي قيمة هذا الميراث الثقافي والتجاري، فالماضي ليس فقط حكاية نرويها للأبناء في المساء، هو مصدر إلهام لمستقبل أفضل في بلادنا.
1: شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

أهلا بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم.

0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طنا، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
2: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرأ إضراب قطاع نقل المحروقات،
1: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
2: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
1: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة.
3: تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
2: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
1: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
4: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
0: راديو الوسط، موجز الأخبار.
5: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
6: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
5: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين، ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
7: لمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
8: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
9: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوماً بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكراً لدعمكم، بكم نتقدم.
10: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Falani dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
11: Radio Wasat, le Flash Info.
12: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
13: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
12: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre.

0: مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كيجوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط، شكراً لحسن المتابعة، أنا ميرا من باريس، يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
1: أهلاً بكم على راديو الوسط، إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة 8 من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا، يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
2: راديو الوسط، ركن الحديث.
3: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر راديو الوسط في سيدي بوزيد. أنا أحمد معكم اليوم في لقاء متجددا. هل تذكرون دروس التاريخ في مقاعد الدراسة الأولى؟ ربما نتذكر أسماء شخصيات عظيمة مرت في كتبنا، لكننا اليوم نقف مع رجل غير كل الرجال، رجل أنار عقول البشرية بفكر عميق ومبسط. إنه العالم الكبير ابن خلدون. ولد هذا العلامة في مدينة تونس العتيقة وعاش سنوات طويلة متنقلة.
4: نشرة الطقس على راديو الوسط.
3: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20
5: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat يقدم لكم.
3: اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت. هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط. ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلاً، لم نأتي لتبادل الغضب، بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
3: أفهمك تماماً، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
3: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
3: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقها.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
6: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك، واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كريم عزري.
0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط يقدم لكم
2: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
3: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
2: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
3: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
2: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
3: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
2: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
4: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
2: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
4: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
2: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
4: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
2: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
3: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
2: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
3: الذكاء

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: Radio El Wasat, موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا الفلاش الاقتصادي من راديو الوسط. أوضح المحلل المالي بسام النيفري لراديو الوسط أنه سيكون لتونس هامش تحرك أفضل في سنة 2027. وقد أكد المحلل أن هذا الهامش سيكون أفضل مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة حسب ما نقلته راديو الوسط. وأشار بسام النيفري أيضاً أن هذا التحسن يأتي لا سيما من حيث تراجع الضغوط على مستوى خلاص الديون وفقاً لما أردته راديو الوسط. كان هذا أبرز ما جاء في فلاشنا الاقتصادي. نحن في راديو الوسط ونشكر لكم حسن المتابعة.

0: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس. راديو الوسط، ركن الحديث.
1: أهلا بكم أصدقائي المستمعين في راديو الوسط. أنا أحمد معكم في هذا الصباح الجديد من سيدي بوزيد. نبدأ يومنا عادة بتناول وجبة الإفطار الأولى. هل فكرتم يوما في تأثير هذه الوجبة على طاقتنا طوال اليوم؟ إن الطعام الذي نختاره في الصباح يحدد مدى نشاطنا. دعونا نتحدث بصراحة ودون تعقيد عن خياراتنا الغذائية اليومية. هناك أطعمة تمنح أجسادنا القوة والحيوية منذ اللحظات الأولى، وهناك أطعمة أخرى قد تثقل كاهلنا وتجعلنا نشعر بالكسل. لنبدأ بالأطعمة المفيدة التي يحسن بنا الاعتماد عليها. الخضروات الطازجة والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات الضرورية. الحبوب الكاملة والخبز الكامل يمنحاننا طاقة تدوم طويلا. زيت الزيتون المبارك هو أساس المائدة الصحية في منطقتنا. البيض ومنتجات الحليب الطبيعية مفيدة جدا في الصباح. هذه المكونات البسيطة متوفرة في بيوتنا وفي أسواقنا المحلية. تناول هذه الأغذية يساعدنا على التركيز والعمل بنشاط. في المقابل توجد أطعمة يحسن بنا تقليلها تدريجيا. السكريات المصنعة تمنحنا طاقة سريعة تليها موجة تعب. المخبوزات البيضاء الدسمة ترهق المعدة منذ بداية النهار. المشروبات الغنية بالسكريات الضارة تثقل الجسم بلا فائدة حقيقية. تقليل هذه المواد يحمي صحتنا على المدى الطويل.
2: الحياة البسيطة في سيدي بوزيد تعلمني دائما قيمة الاعتدال. عندما نختار ما نأكل بحكمة فإننا نحترم أجسادنا. الصحة تبدأ من تفاصيلنا الصغيرة كل صباح.
3: لا داعي للتعقيد أو التكلف في تحضير الفطور.
2: القليل من التفكير في أطباقنا يصنع فارقاً كبيراً في حياتنا.
4: فلنحرص جميعاً على جعل إفطارنا بداية حقيقية للصحة.
5: شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في موعد قادم عبر راديو الوسط.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: راديو الوسط صوت السهل الأخضر سيدي بوزيد هنا باريس

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
3: راديو الوسط، موجز الأخبار.
4: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإجازة بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
5: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات، وسينفذ

0: الاقتصادية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين. وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة، وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دوت وساط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
1: كنتم معنا مع أماني في برنامج الموجز الوطني، والآن ننتقل إلى الموجز العالمي.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: مرحباً بكم مستمعين الكرام في هذا العزل الإخباري الدولي الجديد من راديو الوسط. أنا ميمي الفلاحة، أصحبكم في قراءة لأبرز المستجدات على الساحة العالمية لهذا اليوم. أسفرت ضربة روسية على حافلة في شرق أوكرانيا عن مقتل 12 شخصاً. يأتي هذا وسط تصاعد كبير للتوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة. وفي سياق متصل، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالهجمات الروسية الأخيرة، ووصفها بأبشع الهجمات على بلاده. وأكدت المصادر الرسمية أن عدد القتلى جراء هذه الاعتداءات قد ارتفع إلى 32 قتيلاً.
4: ننتقل الآن إلى الشأن العربي، حيث أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية.
3: وقد أطلق الحوثيون هذه الصواريخ باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وفي التطورات الأمريكية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 سفينة متورطة في نقل النفط الإيراني. وتهدف هذه الخطوة الأمريكية للحد بشكل مباشر من صادرات النفط الإيرانية في الأسواق العالمية، كما أعلنت السلطات الأمريكية اعتراض 90 شحنة وقود كانت متجهة نحو كوبا. وتأتي هذه العملية في إطار منظومة العقوبات الاقتصادية المفروضة على العاصمة هافانا. من جهة أخرى، تبرز الإدارة الأمريكية توجيه تهم بالتعذيب ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، ويعتبر هذا التحرك تصعيداً واضحاً للضغوط السياسية المفروضة على نظامه. وفي شأن دولي آخر، أكدت بريطانيا أن قنصليتها في القدس ستبقى مفتوحة أمام الجميع، وستعمل هذه الممثلية الدبلوماسية تحت مسمى البعثة البريطانية رغم استمرار التوترات في المنطقة. وفي شرق إفريقيا، نفذ الطيران المسير الإثيوبي هجمات جديدة استهدفت قوات إريترية. وتركزت هذه الضربات الجوية في شمال منطقة تيغراي، مما يزيد من تعقيد الصراع المسلح هناك. أما في القارة الأسيوية، فقد ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة جزيرة ميندناو في الفلبين. ولم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية تفيد بوقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وفي العاصمة الصينية بكين، رشحت السلطات أحد مواطنيها لتولي منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وتعكس هذه الخطوة الصينية طموحاتها المتزايدة للعب دور أكبر داخل المنظمات الدولية.
1: لمزيد من التفاصيل والأخبار، تابعونا على حساباتنا في فيسبوك وتيك توك وإنستغرام راديو نقطة وساط، وعبر موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم.
3: وإلى اللقاء، أنا ميمي الفلاحة، راديو الوسط.
5: Vous étiez sur Radio Wasat avec Mimi Al-Falani dans le programme Al-Mujaz Al-Alami. Et maintenant, place à Flash National.
6: Radio Wasat, le Flash Info.
7: Ici Rafat pour ce journal national sur Radio Wasat. C'est l'heure de faire le point sur les actualités économiques et sociales de ce 8 octobre 2026.
8: La Banque centrale de Tunisie a décidé de maintenir son taux directeur à 7%.
7: Selon Radio Wasat, cette décision intervient malgré une inflation en hausse afin de soutenir l'économie nationale. Ensuite, toujours selon Radio Wasat, l'inflation a atteint 5,6% en septembre 2026. Cette hausse est principalement tirée par l'augmentation des prix des produits alimentaires

0: notamment les volailles, les fruits frais et les viandes rouges. Par ailleurs, Radio Wasat apprend que le dinar tunisien a dépassé le seuil de 3 dinars pour 1 dollar. Il atteint ainsi son niveau le plus bas depuis mai 2025, d'après les données de la Banque centrale. Dans ce contexte, le projet de budget 2027 de la Tunisie prévoit un objectif de croissance de 4%. Selon Radio Wasat, cette vision s'accompagne d'une surveillance attentive de l'inflation importée.
1: Côté finances extérieures, les transferts de la diaspora tunisienne ont dépassé les 2 milliards d'euros à fin septembre 2026. Radio Wasat précise que cela représente une augmentation de 330 millions de dinars en un an. De plus, selon Radio Wasat, les recettes touristiques tunisiennes ont atteint 6 milliards 360 millions de dinars à la même date. Cela enregistre une hausse remarquable de 46% par rapport à la même période en 2025. Dans le secteur de l'environnement, la Tunisie prévoit de mobiliser 55 milliards de dollars d'ici 2035. D'après Radio Wasat, cet investissement servira à financer la transition écologique et à faire face aux défis climatiques. Sur le plan institutionnel, le groupe de la Banque mondiale a nommé Alexander Kremer comme nouveau représentant pour la Tunisie. Radio Wasat rappelle qu'il succède ainsi à Alexandro Robbio. En matière de sécurité, la Tunisie prévoit d'installer des radars intelligents pour renforcer la sécurité routière. Radio Wasat indique que cette mesure est déjà saluée par la société civile. Enfin, pour faire face aux rigueurs de la saison, le programme d'aide contre la vague de froid a été étendu. Selon Radio Wasat, ce dispositif couvre désormais l'ensemble des gouvernorats tunisiens afin de soutenir les familles vulnérables. Retrouvez toute l'actualité de Radio Wasat sur Facebook, TikTok et Instagram via radio.wasat et sur notre site web radiowasat.net. Merci de votre attention. À bientôt. C'est moi, Rafat, sur Radio Wasat.
2: استمعوا إلينا مباشرة على radiowasat.net وتابعونا على Facebook, Instagram و TikTok.
3: Écoutez-nous en direct sur radiowasat.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
4: Vous étiez sur Radio Wasat avec Ralph dans le programme Flash National. Et maintenant, place à Flash International.
5: Radio Wasat, le Flash Info.
6: Ici, c'est votre animateur Karim sur Radio Wasat, bon à la terre et bon aux gens, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale en ce 8 octobre 2026.
7: C'est une page sombre qui se tourne en Espagne, selon Radio Wasat.
6: Marie-Carmen Abascal est décédée hier à l'âge de 87 ans. Elle était devenue, malgré elle, le visage des difficultés des Espagnols les plus démunis sur le marché du logement, après avoir été expulsée de son appartement.
8: Autre sujet important que nous suivons de près ici sur Radio Wasat, la situation en Russie après des décès en Sibérie.
9: Selon des médias locaux et les informations recueillies par notre rédaction, une technicienne de laboratoire est décédée, suivie d'un deuxième décès mystérieux dans la région d'Irkoutsk. Ces morts relancent les interrogations autour d'une éventuelle contamination liée à un laboratoire antipeste.
10: Les autorités russes ont formellement démenti toute épidémie dans la zone.
11: Interrogé sur cette affaire, Donald Trump a déclaré qu'il ne pensait pas que la mort de la laborantine soit liée à une arme biologique, tout en demandant aux autorités russes de communiquer davantage. Restons vigilants avec une autre tension rapportée par Radio Wasat, cette fois au Moyen-Orient.
12: Des attaques menées par les Houthis au Yémen ont ciblé des aéroports et des sites militaires en Arabie Saoudite. Cette offensive marque une nouvelle escalade dans le conflit régional. Enfin, une nouvelle pour le moins inhabituelle nous vient des États-Unis, selon Radio Wasat. Krista Pike est la seule condamnée à avoir survécu à une injection létale dans le pays. Elle a repris connaissance à l'hôpital et se dit en colère et désorientée après cet épisode médical. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de notre région et du monde en visitant notre site radiowasat.net ou en nous rejoignant sur Facebook, TikTok et Instagram à la même adresse radio.wasat. Merci de votre fidélité. Restez branchés sur Radio Wasat. À bientôt, c'est moi, Aïssam, sur Radio Wasat.
13: أهلا بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار من تونس. في الشأن الاقتصادي، أحالت وزارة المالية إلى مجلس نواب الشعب تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من سنة 2026. ومن المقرر أن تشرع لجنة المالية في النظر فيه اليوم الأربعاء في ظل ضغوط مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية. وفي ملف التشغيل تحتضن تونس العاصمة يومي 8 و9 من أكتوبر الدورة 6 من أيام التشغيل كي جوب وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وإلى الفلاحة، حيث دعا المشاركون في يوم إعلامي ببنزرت إلى توفير الأسمدة في الأجال المناسبة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي، كما شددوا على أهمية دعم زراعة البقوليات لدورها في تحسين خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. كان هذا موجز الأخبار من راديو الوسط. شكراً لحسن المتابعة. أنا ميرا من باريس. يوم سعيد للجميع على موجات راديو الوسط.
14: أهلاً بكم على راديو الوسط. إليكم موجز الأخبار الدولية. نبدأ من غزة، حيث حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل قد يتركان نحو 1,650,000 شخص يواجهون الشتاء في خيام متهالكة ومبان متضررة. وأكد المجلس أن وتيرة إدخال مسلزمات الإيواء لا تكفي لتلبية الاحتياجات قبل اشتداد البرد. وفي الشأن السوداني، أكد المستشار الأمريكي مسعد بولس مواصلة الجهود لدفع حل سياسي للأزمة، وجاء ذلك بعد حضوره مأدوبة في مصر شارك فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأوضح مسؤول سوداني أن اللقاء كان عابراً ولم يتضمن مباحثات. وإلى أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تداولات أمس الثلاثاء. وجاء الانخفاض مع تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط واتفاق مجموعة الدول السبع على السحب من المخزونات الاحتياطية لتخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات. ونختم من المغرب، حيث تفتتح اليوم الأربعاء فعالية الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران بمشاركة 27 دولة، وتتواصل حتى 10 أكتوبر. أنا أحمد من موريال في كندا. يومكم سعيد على موجات راديو الوسط.
15: حان الآن موعد صلاة المغرب بتوقيت مدينة موريال.
16: راديو الوسط، ركن الحديث.
17: أهلا بكم مستمعين الأفاضل عبر أثير راديو الوسط في سيدي بوزيد، معكم أحمد. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال اليوم. هل تبحثون عن طريقة بسيطة لتجاوز التوتر اليومي في منزلكم؟ الحياة اليومية مليئة بالضغوط والمسؤوليات التي تتعب الأعصاب. سنتحدث اليوم عن التنفس العميق وطرق الاسترخاء البسيطة. هذه التمارين تناسب كل أفراد العائلة في حياتنا اليومية. لنجرب معا تمرينا سهلا وبسيطا للغاية. اجلسوا في مكان مريح واضبطوا ظهوركم بشكل مستقيم. أغمضوا أعينكم بهدوء وتأملوا أنفاسكم. خذوا شهيقا ببطء عبر الأنف لعدة ثوان. املأوا أصدقائي صدوركم بالهواء النقي تماما. احبسوا الأنفاس لبرهة قصيرة وبكل هدوء، ثم أخرجوا الزفير ببطء شديد عبر الفم. كرروا هذه العملية عدة مرات متتالية. ستشعرون فورا بأن الجسد بدأ يسترخي. العقل يهدأ تدريجيا والتوتر يتلاشى. هذا التمرين لا يتطلب سوى دقائق معدودة. يمكن للصغار والكبار ممارسته في أي وقت. لا نحتاج إلى أدوات معقدة أو أماكن خاصة. يكفي هدوء المنزل والتركيز على التنفس. جربوا هذا التمرين مع أطفالكم بعد العودة من المدارس. شاركوا عائلاتكم هذه اللحظات الهادئة والمفيدة. التنفس الصحيح ينظم ضربات القلب ويصفي الذهن. إنه وسيلة مجانية ومتاحة للجميع دون استثناء. دعونا نجعل هذه العادة جزءا من روتيننا اليومي. الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية. تذكروا دائما أن العناية بالذات تبدأ بخطوة صغيرة. شكرا لاستماعكم الدائم ووفائكم لإذاعتنا. نلتقي غدا في موعد جديد وموضوع مفيد. دمتم في أمان الله ورعايته.
18: هذا البرنامج برعاية مايا سوفت، الشركة المنتجة لراديو الوسط. من فكرة إلى صوت يرافقكم على مدار الساعة، نجمع بين الإبداع والتكنولوجيا لنقدم لكم تجربة إذاعية بروح جديدة. مايا سوفت، نحول الأفكار إلى واقع.
19: والآن ننتقل إلى ميتيو.
20: نشرة الطقس على راديو الوسط.
17: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة حيث السماء

0: Instagram et sur TikTok. Radio Al-Wasat, votre radio, partout avec vous.
1: هذا بث تجريبي لراديو الوسط. نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم. شكرا لدعمكم. بكم نتقدم.
2: راديو الوسط، موجز الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في هذا الموجز الإخباري الوطني من راديو الوسط، معكم أماني. نبدأ الإيجاز بالشأن الاقتصادي والزراعي، حيث تجاوزت صادرات تونس من زيت الزيتون 3181 طناً، وحققت هذه الصادرات قيمة مالية هامة بلغت 4,780,000,000 دينار. ويؤكد راديو الوسط أن هذا الرقم يعكس أداء إيجابيا في القطاع الزراعي بالبلاد.
4: وفي الشأن الاجتماعي والمهني أقرى إضراب قطاع نقل المحروقات،
3: وسينفذ هذا الإضراب يومي الأربعاء والخميس. وحسب راديو الوسط، قد يؤثر هذا التحرك على توزيع الوقود في مختلف أنحاء البلاد.
4: ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم حملة وطنية جديدة، تهدف هذه الحملة إلى استخراج بطاقات التعريف الوطنية لفائدة تلاميذ البكالوريا دورة 2026. ووفقاً لما أفاد به راديو الوسط، تنطلق الحملة في 8 جانفي 2005 وتتواصل حتى 10 فبراير 2005.
3: وفي الشأن الجامعي والأكاديمي، وقعت جامعة تونس مذكرة تعاون جديدة. تمت هذه الخطوة مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، ويهدف هذا الاتفاق حسب راديو الوسط إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب والباحثين بين المؤسستين.
4: وفي المجال الأمني، نظمت منطقة الأمن الوطني بمنزل تميم حملة أمنية واسعة،
3: وشملت هذه العملية كامل المرجع الترابي للمنطقة. ويشير راديو الوسط إلى أن هذه الحملة تهدف إلى التصدي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. يمكنكم متابعة تفاصيل هذه الأخبار وغيرها عبر صفحاتنا على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام راديو دت وسط، وعلى موقعنا الإلكتروني radiowasat.net. شكراً لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في موعد إخباري قادم. وإلى اللقاء، أنا أماني، راديو الوسط.
2: راديو الوسط يقدم لكم.
5: أهلاً بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نفتتح اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان. هل هي طرف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
2: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست طرفا، بل هي حق في الصحة.
5: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
2: بكل موضوعية، لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص. المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
5: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
2: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
5: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
2: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
5: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
2: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
5: وإن كان الساكن في شقة ضيقة،
2: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
5: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
2: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
5: 500 متر فقط؟
2: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
5: إذن ليست مشكلة مساحة، بل مشكلة إرادة.
2: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
5: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
2: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
5: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
2: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
5: إنه صراع بين النوعية والكمية،
2: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
5: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
2: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
5: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
2: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
5: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
2: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
5: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.

0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
2: هل تحلم بمطبخ يجمع بين الأناقة والراحة؟ مع زن كوزين امنح مطبخك لمسة تشبهك واجعل من كل لحظة فيه متعة، مساحة للإبداع ودفء للعائلة وتفاصيل تصنع الفرق. اكتشف عالم زن كوزين وابدأ حكاية مطبخك الجديد. زن كوزين، لأن قلب البيت يستحق الأجمل. مع تحيات السيد كليم عزري.
0: راديو الوسط يقدم لكم
3: اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. أسألك يا أماني، هل سيأخذ خوارزمي مقعدك بعد 5 سنوات؟
4: أيمن، هل بدأت في هذا الهذيان الرقمي مجدداً؟ لنكن دقيقين، الإنسان لا يعوض.
3: بمنطق الأرقام، الآلة تصحح وترتب وتوفر الوقت، هذه هي الحقيقة المجردة.
4: الحقيقة ليست أرقاماً فقط، ماذا عن مصداقية الخبر؟
3: تقنيات الذكاء الاصطناعي تقلص الأخطاء البشرية في صياغة الأخبار بنسبة كبيرة.
4: أيمن، تتحدث عن نسب وأنا أتحدث عن روح الإنسان والمشاعر.
3: المشاعر جميلة، لكن لا تنجز العمل في وقته.
5: إن كان العمل لا يعني شيئاً بلا إنسان، فضاع كل شيء.
3: ما زلت تعيشين في عصر الورق والأقلام يا أماني.
5: أفضل أن أكون كلاسيكية على أن أكون مكينة بلا قلب.
3: أنا رتبت 500 رسالة في 10 دقائق بفضل برمجية ذكية.
5: هذا ليس صحافة، هذا تصنيف بيانات جاف.
3: لنهدأ قليلا، لم نأتي لتبادل الغضب بل لفهم التحديات.
4: أيمن، أنا خائفة على مستقبل المتربصين الشباب في راديو الوسط.
6: أفهمك تماما، الخوف من فقدان الفرص مشروع لهم.
4: الذكاء الاصطناعي سيجعلهم مجرد حراس لشاشات باردة.
6: لا، بل سيحررهم من الأعمال الرتيبة ليبدعوا أكثر.
4: لنكن دقيقين، من يعلمهم أخلاقيات المهنة إذا غاب المعلم البشري؟
6: الخوارزميات لا تملك ضميراً، هذا حق ثابت.
4: ولا تملك التعاطف مع ضحايا الأزمات الذين نحاورهم.
3: أتذكر يوم بكيت على الهواء؟ لم تكن الآلة لتفعلها.
4: تلك اللحظة هي من كانت تربطنا بالمستمعين يا أيمن.
3: إذن ندمج الأداة بلا أن نغيب الروح البشرية؟
4: شريطة ألا نستغني عن جلساتنا الصباحية بعد البث.
3: قهوة راديو الوسط خط أحمر، ولا آلة تعرف مذاقه.
4: بالضبط، لا بديل لقهوة الأصدقاء.
3: شكرا لحسن متابعتكم، لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد.
0: راديو الوسط يقدم لكم
1: أهلا بكم في برنامج مساحة حوار على إذاعة راديو الوسط. نتجه اليوم نقاشا حول الزراعة العضوية في ظل شهر رمضان، هل هي ترف للأغنياء أم ضرورة لأمننا الغذائي؟
0: أهلا أحمد، وتحية لكل أهلنا في سيد بوزيد. الزراعة العضوية ليست ترفا بل هي حق في الصحة،
1: لكن في رمضان ترتفع التكلفة الإضافية للخضراء. زرت 3 أسواق يوم الخميس لأجد سعرا مناسبا.
0: بكل موضوعية لا يمكن مقارنة الجودة بالرخص، المبيدات الحشرية تقتل أجسادنا بعيد المدى.
1: هذا كلام جميل، لكن الجيب له لغة أخرى.
0: أتعتبر حياة الناس مجرد لغة جيوب؟
1: أقصد القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
0: المواطن ينفق على الأدوية أكثر من خضاره؟ النوط البطيء بالسموم هو ليس توفيرا.
1: لنضع النقاط على الحروف سونية، ما الحل إذن لعائلة بسيطة في هذا الشهر؟
0: الاعتماد على النمط الاستهلاكي المحلي من خلال التسميد المنزلي المجاني والحدائق.
1: وإن كان الساكن في شقة ضيقة؟
0: تجمعات الشراء المباشر من الفلاح. تجنب الوسطاء يخفض السعر 50%.
1: فكرة مثيرة للاهتمام، لكن التنفيذ صعب.
0: مع الأسف فالعقلية القديمة تقاوم. بدأت 500 متر والآن أطعم كل قريتي.
1: 500 متر فقط؟
0: نعم، والأرض باركت بقدر الإخلاص.
1: إذن ليست مشكلة مساحة بل مشكلة إرادة.
0: بالتأكيد يا أحمد، والرمضان فرصة للتغيير.
1: هل تعتقدين أن الاستدامة ممكنة دون دعم؟
0: الدعم يجب أن يتوجه لصغار المنتجين،
1: وكثير منهم يهرب نحو المواد الكيماوية
0: لأنهم يبحثون عن الوزن لا عن القيمة.
1: إنه صراع بين النوعية والكمية،
0: والكمية الفارغة تضر بالمجتمع.
1: ما رأيك في حملة توعية خلال رمضان؟
0: فكرة رائعة لنعلم الناس وصفات صحية،
1: وصفات رمضانية بتكلفة بسيطة ومنتجات محلية،
0: مع طبخات تعتمد على ما نزرعه بأيدينا.
1: يبدو أننا وجدنا أرضية مشتركة.
0: هذا هو الأمن الغذائي الحقيقي.
1: شكرا لك سونيا على هذه الإضافة.
0: شكرا لكم على هذه المساحة.
1: نلتقي غدا في نفس الموعد لتفاصيل جديدة.
7: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: بيتك يستحق لمسة جديدة، وكل لون يحكي حكاية. مع دويتش كولور للدهان والديكور، أطلق خيالك وامنح بيتك طابعاً يعبر عن ذوقك. ألوان تملأ المكان بالحياة، ولمسات تضيف لكل ركن جمال ودفء. جدد ألوان بيتك وجدد إحساسك بكل تفصيل. دويتش كولور، بيتك، ذوقك، ألوانك. مع تحيات السيد نبيل فراشة.
1: يا أحلى منهم، يا فرق عنهم.
2: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.

0: هذا بث تجريبي لراديو الوسط، نعتذر عن أي أخطاء ونواصل التعلم والتطور يوما بعد يوم. ساعدونا بتفاعلكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم، شكرا لدعمكم، بكم نتقدم.
1: راديو الوسط، صوت السهل الأخضر، سيدي بوزيد، هنا باريس.

هنا سيدي بوزيد، عند الإشارة تكون ساعته 11:00 ليلاً و59 دقيقة.

تركض فرحانة وتبوس رجليها والرب يذوب من الغيرة يحضنها يغطيها وأنا مثلك يا بحر أكثر معجب جدا.

0: استمعوا إلينا مباشرة على راديو وسط دوت نت وتابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك.
1: Écoutez-nous en direct sur radiowassa.net et retrouvez Radio El Wasat sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Radio El Wasat, votre radio, partout avec vous.
2: نشرة الطقس على راديو الوسط.

0: أنا إيمان، أرحب بكم في راديو الوسط لنشرة الأحوال الجوية. نبدأ جولتنا من السهل الأخضر، حيث الطقس الآن صاف ودرجة الحرارة 20 درجة. اليوم الثلاثاء السماء كتمان وحرارة تتراوح بين 19 و 32 درجة. وغدا الأربعاء يستمر الطقس المغيم مع درجات حرارة بين 21 و 31 درجة. ننتقل إلى باريس، حيث الجو الآن مغيم عند 14 درجة. تسقط اليوم أمطار معتادة وحرارة بين 14 و 18 درجة. وغدا تتراجع الحرارة لتتراوح بين 10 و 16 درجة مع أمطار خفيفة. في مونريال الأجواء مغيمة الآن عند 4 درجات. يشهد اليوم ضبابا خفيفا وحرارة بين 4 و 14 درجة. وغدا تسجل الحرارة بين 10 و 12 درجة مع ضباب مستمر. نصل إلى غزة، حيث السماء صافية والحرارة 23 درجة. يكون الطقس اليوم جزئيا غائما بين 19 و 28 درجة. وغدا يبقى الوضع غائما جزئيا بحرارة تصل إلى 29 درجة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون لراديو الوسط من باريس.